0: للعرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الزمر،
2: وقفات مع دعاء الأنبياء.
3: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن داود عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات.

0: وهذه الآيات وردت في سياق قصة طالوت وجالوت، فتأمل في حال داود عليه السلام ومن معه من المؤمنين لما برزوا لجالوت وجنوده أمام ذلك الحشد من الأعداء، العدد والعدد والكثرة. قالوا، أي المؤمنين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أمام هذا الجحفل من الأعداء الظالمين دعا المؤمنون ربهم ولجأوا إليه في الشدة، والله تعالى إذا دعاه المضطر لا يخيبه. وقالوا، ربنا أفرغ علينا صبرا، أي قو قلوبنا وأوزعنا الصبر وثبت أقدامنا عن التزلزل والفرار وانصرنا على القوم الكافرين. وإفراغ الشيء على الشيء يدل على تعميمه به وصب الشيء الكثير، ولذلك فإنهم لم يقولوا أرزقنا صبرا ونحو ذلك، وإنما قالوا أفرغ علينا، لأنهم يحتاجون الصبر الآن، يحتاجون صبرا عظيما يعمهم ويثبتهم في جهادهم. ثم دعوا قائلين، وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا من حسن الدعاء والترتيب فيه، فقد سألوا أولا الصبر الذي يعم القلب والبدن، ثم ثبات القدم المترتب على الصبر، فسألوا التثبيت الظاهر والباطن، ثم سألوا النصر المترتب عليهما. والنصر لا ينال إلا مع الصبر، والصبر مجلبة للمعونة. فماذا كانت النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: الاجتماع ونبذ التفرق. وهذا الخلق أصل من أصول الأخلاق التي يصلح بها المجتمع وتستقيم بها حياة الأفراد، وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقوله سبحانه، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقوله جل شأنه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم فقال، من أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. أخرجه أحمد بسند صحيح. وعن عرفجة رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. وعن زيد بن ثابت قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أخرجه أحمد بسند صحيح.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الكهف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.

أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة المائدة.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم: الدمام 90، الهفوف 90.4، حفر الباطن 89.6، الخفجي 88.2، على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الفرقان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الفرقان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

ثم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن حرصه على هداية هؤلاء لا ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلالهم، فإن شأن الله وأمره نافذ، فمن أضله من الذي يهديه من بعد الله؟ وما لهم من ناصرين ينقذونهم من عذابه. وأقسم

يقول الله تعالى مخبرًا عن المشركين أنهم حلفوا فاجتهدوا في الحلف، وغلَّظوا الأيمان على أن الله لن يبعث من يموت، استبعادًا منهم لذلك. فقال الله تعالى مكذِّبًا لهم ورادًّا عليهم: بلى سيكون ذلك، وعدًا عليه حقًّا لا بدَّ من حصوله، ولكن أكثر الناس لجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر.

ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد، حيث يبين للناس كل الذي يختلفون فيه، فيجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في أيمانهم وأقسامهم، أن الله عز وجل لا يبعث من يموت.

ثم أخبر تعالى عن قدرته التامة، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمعاد من ذلك إذا أراده فإنما يأمر به مرة واحدة، كما قال الله عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يأمر به فإذا هو كائن.

يخبر الله تعالى عن وعده بالمجازات الحسنة في الدنيا والآخرة للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته، الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان رجاء ثواب الله وجزائه، فإنهم لما تركوا مساكنهم وأموالهم عوضهم الله خيرًا منها في الدنيا، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. وأخبر تعالى أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا. لو كان المتخلفون عن الهجرة يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله، ثم وصف الله تعالى المهاجرين فقال: الذين صبروا على أذى قومهم متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. وما

0: محمدًا صلى الله عليه وسلم رسولًا، أنكرت العرب ذلك وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله واحدًا من البشر. فأخبر الله تعالى أن الرسل الماضين قبل محمدٍ صلى الله عليه وسلم كانوا بشرًا، كما قال الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرًا رسولًا. ثم أرشد الله عز وجل من شك في كون الرسل بشرًا إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا: هل كان أنبياؤهم بشرًا أو ملائكة؟ فإن كانوا ملائكةً فلينكروا، وإن كانوا بشرًا فكيف ينكرون أن يكون محمدٌ صلى الله عليه وسلم رسولًا؟ وإن من تمام نعم الله على خلقه أن بعث فيهم الرسل من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبتهم ومراجعتهم وفهم الكلام عنهم ومجالستهم والانتفاع بهم. والذكر هو القرآن، لكن ليس هذا المعنى هو المراد في هذه الآية، لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه. والذي يدل عليه سياق الآية الكريمة أن الله عز وجل إنما أرسل رسله من الرجال، ولم يبعث نبياً إلا من الرجال. وهذا هو الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة، وحكى الشيخ أبو الحسن الأشعري الإجماع عليه.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الأنعام.
1: سوانح تدبرية.
2: وما قدر الله حق قدره، هذه الآية وردت في ثلاث مواطن مختلفة من كتاب الله عز وجل، تدخل وخزات أليمة من العتاب الرباني إلى قلب الإنسان المسلم. والآية تعني كما ذكره المفسرون أن معظم البشر ما عظموا الله حق تعظيمه، وما عرفوه حق معرفته، وما وصفوه حق صفته، وما آمنوا بأن الله على كل شيء قدير. وما قدر الله حق قدره فأبواب عطائه فتحها لخلقه، فسخر بحارا وأجرى أنهارا وأدر أرزاقا، ساق للخلق أرزاقا فرزق النملة في قرار الأرض، والطير في الهواء، والحيتان في الماء، والجنين في بطن أمه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما قدر الله حق قدره فيعلم عدد ما في صحاري الأرض من ذرات الرمال، وما في بحار الدنيا من قطرات المياه، وما في الأشجار من أوراق، وما في الأغصان من ثمار، وما في السنابل من حبوب، وما في الجبال من صخور، وما في الصخور من ذرات، وما في رؤوس البشر وجلودهم من شعر، لا تخفى منكم خافية. وما قدر الله حق قدره فأرواحنا التي في أقفاص صدورنا نحن لا نعلم عن كنهها شيئا، فلا يعلم كنهها إلا الذي خلقها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله تعالى هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأسرار والإعلان والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. وما قدر الله حق قدره فإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، قال عز وجل تكاد السماوات يتفطر من فوقهن، أي تكاد السماوات يتشققن خوفا من عظمة الله عز وجل. تعالوا نعترف بلسان الحال والمقال جهرة في وضح النهار أننا ما قدرنا الله حق قدره. والسؤال المهم، كيف لنا أن نقدر الله حق قدره؟ كيف لنا أن نعظمه؟ والجواب إنه كتاب الله جل وعلا. فلم ولن يعرفك بالله خير من كتابه الذي تكلم به وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم ينقلنا إلى التأمل في خلق الله في الكون والمخلوقات. القرآن العظيم كله توحيد للخالق وتعظيم، نزل بأفصح بيان وأعذب كلام. إن التفكر في عظمة الخالق وقدرته وعجائب خلقه وخضوع المخلوقات له يدل على استحقاقه تعالى للعبادة وحده، ويزيد المسلم إيمانا ومعرفة بربه وخوفا ومحبة وتعظيما له. وكلما ازداد العبد معرفة بالله ازداد له طاعة، والذنوب تضعف تعظيم الله ووقاره. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد ما تجرأ أحد على معاصيه، وكل معصية فمن الجهل بالله جل وعلا. ومن عرف الله حق معرفته لم يشرك معه أحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه جل في علا. ما قدر الله حق قدره من قصر في واجبه تجاه ربه ودينه. ما قدر الله حق قدره من خالف أمر ربه وانتهك حرماته. والذين لا يقدرون الله حق قدره ولا يعظمونه حق تعظيمه تصاب نفوسهم بالوهن، وتمتلئ قلوبهم برهبة البشر، وهذه الهزيمة النفسية التي تلازمهم مهما أوتوا من قوة، وهذه بذاتها أشد الأخطار والمصائب على مستقبل الأفراد والمجتمعات. يقول الله جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما أعظم قدرة الله وكماله وكبرياءه وعظم مخلوقاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ثواب الأذكار. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. ما ثواب هذا الذكر؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية رضي الله عنها بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. رواه مسلم.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة صاد.
1: أسفر الصباح عن
2: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
1: نعم المعين،
2: نعم المعين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم كلها بكل خير في هذا اليوم الأربعاء 29 من شهر صفر عام 48 و400 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا هذا اليوم. واليوم كالمعتاد الأربعاء حلقة تكون حلقة طبية، وأنقل لكم بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء في فريق العمل في الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي، رئاسة التحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد وتقديم محدثكم سبيت مرامي سبيت، في التنسيق بندر بن مساعد الحسين، من إدارة المحتوى الزميلان عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن بن علي محزري، وفي الإخراج ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
7: أصبحنا وأصبح

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من يذكره ويشكره انا الليل واطراف النهار. دائما نذكر ايها الاخوه انفسنا واخواننا ومن نحب بهذه الاذكار. نحن نقول واحده من هذه الاذكار المباركه، ولكن ينبغي المسلم ان يعني يذكر ما يعرفه ويحفظه من اذكار الصباح، لانها رفعه للانسان في الدنيا والاخره، وهي كذلك حصن حصين كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى بن زكريا حينما قال له الله سبحانه وتعالى أمره بأن يبلغ بني إسرائيل 5 كلمات، وكان منها أن يعني كان منها أن الذكر كان كمن طلبه عدو فلاذ بحصن حصين فهو ذكر الله سبحانه وتعالى، أو كما جاء في الحديث المعروف. فذكر الله سبحانه وتعالى احنا يعني نجيب واحد، لكن ينبغي الإنسان أنه يعني يهتم ويأتي بهذه الأذكار لأنها كلها عظيمة. يعني مثلا سيد الأذكار اللي هم يعتبرون أذكار الصباح والمساء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني إلى آخره، هذا من قال في الصباح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله في المساء مات من ليلته دخل الجنة، يلا من فضلك، والحديث الصحيح. مثلا اللهم أني أصبحت، اللهم ما أصبح بي من نعمة وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك الحمد لك الشكر، هذه اللي يقولها أدى شكر يومه، وإذا قالها في المساء أدى شكرى ليلته. من يمكن الأذكار اللي هي وردت يعني صحيحة لكنها غير منتشرة، وهي من تعد من أذكار طرفي النهار كما يسمونها، وأذكار الصباح والمساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أصبحت أثني عليك حمدا أشهد أن لا إله إلا أنت 3 مرات، أصبحت أثني عليك حمدا أشهد أن لا إله إلا أنت، أصبحت أثني عليك حمدا أشهد أن لا إله إلا أنت. فهذا من ضمن الأذكار اللي يمكن يعني ما ننتبه لها أو لا نحفظها. وهناك أذكار كثيرة موجودة الحمد لله، يعني نجدها في الكتيبات ونجدها في المنشورات ونجدها كذلك في الأجهزة، يعني الإنسان ما يبلش بشيء بفضل الله سبحانه وتعالى، فقط يفتح جهازه ويقرأ الأذكار ويحاول قدر المستطاع أنه يوفق بين يعني ما يقول وحضور قلبه حتى يتواطأ القلب مع ما يذكره اللسان، فيكون نفع الذكر أعظم وأجره أكثر. فنسأل الله أن يعين وإياكم مستمعي الكرام على ذكره وشكره وحسن عبادته. حياكم الله مستمعي الكرام، اليوم في حلقتنا نتحدث في هذه الحلقة، وهي حلقة طبية طبعا كالمعتاد، عن الحفظ والذاكرة، لأن طبعا تعرفون إحنا الأسبوع هذا أسبوع قرآني، ونحن نواكب مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية المقامة في رحاب المسجد الحرام لحفظ القرآن الكريم، وهي دولية يعني أتى إليها تقريبا حول 334 طالب وطالبة أو متسابق ومتسابقة من 133 دولة. ويمكن قبل أمس يعني كان أبو عبد الله عبد الرزاق زميل عبد الرزاق علاوي هناك، وكان معها أحد الإخوة البلد أول مرة نسمعه، فالحمد لله يعني شوف بلد في يعني أماكن لا نعرفها ولم نسمع بها من قبل، يتنافسون ويأتون إلى بلاد الله ويأتون إلى حرم الله سبحانه وتعالى ليتسابقوا ويتنافسوا في هذه المسابقة. فالمسابقة مسابقة قرآن، والقرآن يحتاج إلى حفظ وإلى ذاكرة جيدة حتى يتقنه الإنسان ويحفظه ويعني ويتقن حفظه. لكن هذه الذاكرة، هل كل الناس لديهم هذه الذاكرة وهذه الحافظة، أم أن الناس في ذلك متفاوتون مختلفون؟ وهل الذي حافظته يعني ضعيفة لا يستطيع أن يحفظ القرآن أو شيء من القرآن، أو لا يستطيع يحفظ أي شيء؟ وهل اللي حفظته قوية مجرد أنه يقرأ يحفظ خلاص ينتهي الأمر عند ذلك؟ حنا اليوم طبعا ضيفنا سيكون مختلف. اليوم ضيفنا ما شاء الله تبارك الله هو أحد المقرئين في المملكة العربية السعودية، من أبرز وأميز المقرئين في المسجد النبوي، وهو كذلك طبيب ما شاء الله تبارك الله، هو الدكتور عبد الله بن محمد الجار الله، سيكون معنا إن شاء الله في فقرة ضيف الحلقة، وسنتحدث معه عن موضوع حلقتنا اليوم، كيف تعمل الذاكرة وش أبرز العوامل المؤثرة على قوة الذاكرة، هل قوة الذاكرة أمر وراثي ولا مكتسب، هل تؤثر كثرة استخدام الأجهزة الذكية في التركيز والحفظ، وهذا يعني الحقيقة محور مهم، كيف نحافظ على الذاكرة مع التقدم في العمر، متى يكون ضعف الذاكرة علامة تستدعي استشارة الطبيب، إلى غير ذلك إن شاء الله من المحاور التي سنناقشها ضيفنا الدكتور عبد الله الجر الله إن شاء الله تعالى في حينه. طبعا هناك أيضا فقرات مستمعين الكرام، هداية آية بعد شوي إن شاء الله بتجينا، بيكون معنا زميلنا في الحربي في جولته الصحفية 7:15 إن شاء الله، كذلك بيكون معنا الزميل عبد الرزاق العليوي الساعة 57 دقيقة إن شاء الله تعالى من هناك مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في مكة المكرمة، وكالمعتاد بيعيشنا الأجواء الإيمانية والروحانية والجميلة، وسيسمعنا الأصوات الندية من أصوات هؤلاء المتسابقين إن شاء الله تعالى. الساعة 8 حكم كالمعتاد سنقدم لكم موجز الأنباء، الساعة 8:15 في فقرة اسمها حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان، اليوم الحديث عن أهمية تنظيم دورة الحياة للإنسان. وبين طبعا هالفقرات كالمعتاد سيكون هناك فقرات تستمعون فيها إلى آيات من كتاب الله بأصوات جميلة وندية، يمكن أول مرة تسمعونها في فقرة هدى للناس، وأيضا نستمتع بسماع أصواتكم وقراءة مشاركاتكم عبر وسائل التواصل، فمرحبا بكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هدايات آيات.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل التفسير: قد يكتفي الله تعالى بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها، لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذكر الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام، مثل قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، لم يقل فلكم من العقوبة كذا، بل قال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم التي نتحدث فيها عن الحفظ والذاكرة. وطبعا يعني معروف عند كثير من الناس أن الناس متفاوتون، يعني بعض الناس ما شاء الله تبارك الله يسمع يعني ربما مثلا أبيات فيحفظها مباشرة. طبعا هذا كان قديما، الآن ضعفت هذه الموهبة. لماذا؟ لأنها أصبح هناك مشغلات كثير. لكن نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي الحديث مرة واحدة فيحفظون، يحفظون الصحابة رضي الله عنهم، خاصة اللي دائم جالس من النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة رضي الله عنه، وحينما خاصة دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ينسى شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح لا ينسى شيء، وكانت يسمعون القصيدة مرة واحدة ويحفظونها، وكان عندهم الشواغل، شواغل الذهن قليلة، ويعتمدون على الذاكرة كثيرا، يعني لأنهم في الغالب أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، فخلاص لابد أن يكون تركيزه عالي جدا ويحفظ، ولا بتفوت عليه المعلومة وبتفوت عليه الحديث وبتفوت عليه القصيدة وهكذا. لكن كل ما يعني أصبح عند الناس يعني ثقة بأنهم سيجدون هذا الأمر، يعني أنا مثلا الآن أحضر محاضرة وأحاول أني أركز، لكني حاط في بالي أني بلقى المحاضرة بلقاها في اليوتيوب مثلا، ولا الدرس هذا بلقاه في اليوتيوب، ولا القصيدة بحصلها ولا كذا، ما راح التركيز يكون عالي. لكن لما أدري لا خلاص بتطير، فتجد التركيز عالي، وتجد أن ربما حتى أكتب مثلا أو أدون أو نحو ذلك. ففي الذاكرة يعني تقوى وتضعف حسب المؤثرات الخارجية، وإن كان هناك طبعا لا شك أن هناك يعني مواهب من الله سبحانه وتعالى، الناس مختلفون، في ناس ما شاء الله تبارك الله يعني يتهم الله حفظا قويا من يعني زمن قديم، حتى في يعني زمننا هذا يعني نسمع كثيرا من يحفظ القرآن بالقراءة العشر، ويحفظ أحيانا الكتب الستة أو السبعة، ويحفظون المعلقات، ويحفظون كثيرا من الشعر ونحو ذلك.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حيا الله، حياكم الله، وحيا الله كذلك زميلنا في الحربي في الجولة الصحفية أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح النشاط ما شاء الله والحيوية.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أستاذ بيت، المستمعين، فريق البرنامج، وإن شاء الله الحيوية دائما، الحيوية دائما إن شاء الله مستمرة
3: إن شاء الله،
5: طالما أنك ما شاء الله دائما بهالمداخلة كذا ترفع المعنويات قبل لا نبدأ.
3: عساك اليوم خدت لك لفة الصبح؟
5: أكيد لازم، يعني تقريبا 3 كيلو وحدودها.
3: ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدكم فضله ويبارك فيك. طيب خلنا بجيب أقرأ العناوين ثم نسمع تعليقك. بسم الله. مجلس وزراء تمكين سباهي من اعتماد المنشآت الصحية الواقعة خارج المملكة. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، السعودية تستضيف المنتدى اللوجستي العالمي في نوفمبر. المنتخب السعودي يشارك في الأولمبياد الدولي للمواصفات بكوريا 2026. المملكة توزع أكثر من 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة. سلمان للإغاثة يوقع برنامجا تنفيذيا لإعادة تأهيل مباني تعليمية في سوريا. موسم عتيقة للتمور وجهة وطنية تجمع تمور المملكة. جامعة طيبة تفتح التسجيل في التخصصات المزدوجة الفرعية لطلبة البكالوريوس. دخول موسم الكليبين 13 يوما في ذروة الصيف ونضج التمور. البيض المسلوق أم المقلي أم الني، أيها يمنحك أقصى قدر من البروتين. أخيرا 61% من السعوديين يقضون 7 ساعات فأكثر يوميا على الإنترنت. طيب نعود يا أبو فهد للخبر الأول، واعتماد مجلس الوزراء وتمكين سباهي من اعتماد المنشآت الواقعة خارج المملكة.
5: نعم، مثل ما ذكرت سبيت، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله خلال الجلسة التي عقدها المجلس يوم أمس في جدة على تنظيم الهيئة العامة للطرق والسماح للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية لسباهي تقديم خدمات اعتماد للمنشآت الصحية الواقعة خارج المملكة وفق ضوابط يعتمدها المجلس الصحي السعودي. كما أقر المجلس إلغاء هيئة التطوير وتعمير المناطق الجبلية بجيزان ونقل يعني مهماتها إلى المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جيزان ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
3: تحت رعاية الملك الله يحفظه السعودية تستضيف المنتدى اللوجستي.
5: نعم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تستضيف المملكة العربية السعودية النسخة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات. ويتزامن هذا المنتدى مع انعقاد منتدى الأمم المتحدة العالمي لسلاسل التوريد 2026 الذي تستضيف المملكة بالشراكة بين الأمم المتحدة والهيئة العامة للموانئ ليشكل الحدثان منصة دولية محورية تجمع قادة القطاع وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم.
3: المنتخب السعودي يشارك في الأولمبياد المواصفات بكوريا.
5: وهنا برضه خبر عن المنتخب السعودي الذي سيشارك بإذن الله اللي هو المنتخب السعودي للمواصفات في النسخة 21 من الأولمبياد الدولي للمواصفات 2026 الذي تستضيفه كوريا خلال الفترة القادمة بمشاركة 13 دولة. ويمثل ما شاء الله المملكة العربية السعودية في هذا الأولمبياد 12 طالبا وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية موزعين على 4 فرق جرى اختيارهم وإعدادهم ضمن رحلة تأهيل متكاملة بالتعاون بين مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع ووزارة التعليم والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
3: سلمان الإغاثي يوقع برنامج تنفيذي لإعادة تأهيل مباني تعليمية في سوريا.
5: نعم، هنا وقع مركز الملك سلمان للإغاثة مع الإنسانية برنامجا تنفيذيا مشتركا مع إحدى المنظمات المجتمع المدني لإعادة تأهيل مباني تعليمية ومجتمعية في محافظة حمص ودرعا ودير الزور في الجمهورية العربية السورية. يستفيد منها أكثر من يعني تقريبا بحدود 5000 فرد بشكل مباشر و 21512 فردا بشكل غير مباشر.
3: حقتنا على موسم عتيقة.
5: شكلك جاهز، الثلاجة شغالة.
3: شغالة إن شاء الله.
5: يلا جيب التمر الطيب. انطلقت النسخة الخامسة من موسم عتيقة للتمور في الرياض برعاية أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، وتستمر حتى 30 نوفمبر 2026 بمشاركة مزارعين ومنتجين وتجار من مختلف مناطق المملكة. ويهدف الموسم إلى دعم قطاع النخيل والتمور وتمكين المزارعين من بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين واستقطاب الزوار من المملكة ودول الخليج. وحقق الموسم في نسخته الرابعة 2025 مبيعات تجاوزت 262 مليون ريال عبر أكثر من 20 مليون عبوة، فيما تجاوز عدد زوار خلال يعني تلك النسخة يعني تجاوز تقريبا 2 مليون. ففرصة طبعا عندنا احنا ما شاء الله مواسم ترى كثيرة. أمس كنا نتكلم عن موسم بريدة وقبلها رياض الخبرة وقبلها كذلك تحدثنا عن موسم عنيزة وموسم الحسة وموسم المدينة المنورة وعد ما شاء الله من هذه المواسم.
3: تعرف طباخ التمر؟
5: أنا عارف التمر نفسه.
3: مو بين الكليبين ذا اللي يسمونها ذروة الصيف وتنضج فيه التمور.
5: نعم الكليبين نعم دخل إن كانت تذكر هذا يعني تشير لهذا الخبر دخل موسم الكليبين يوم أمس ويستمر 13 يوما حتى 23 أغسطس ويعد من المحطات المعروفة في التقويم الزراعي والموروث الشعبي إذ ارتبط قديما بمراقبة النجوم والاستدلالات بها على مواسم الطقس والزراعة ويتزامن الموسم مع مرحلة نضج الرطب والتمور وعدد من المحاصيل الصيفية فيما تختلف مواعيد النضج حسب المناطق والأصناف والظروف المناخية.
3: وفات تقدر تأكل بيض مق ني؟
5: لا أنا ما أكل ني بس أنا ما أحب أن البيض يكون مرة مستوي يعني يكون كذا فيه نص استوى حلو لكن حسب الخبر اللي أمامي البيض المسلوق أفضل امتصاص البترول البروتين من طلع على البترول تحتوي البيضة الواحدة من نحو يعني من 6 إلى 7 غرامات من البروتين لكن طريقة إعدادها تؤثر على مدى الاستفادة الجسم منها. يقولك البيض المسلوق يسهل هضم البروتين يسهل هضم البروتين وامتصاصه ولا يحتاج إلى زيوت أو دهون إضافية. البيض الني يحتوي على اللي هو يحتوي على البروتين نفسه لكن امتصاصه أقل كما يرتبط بتزايد خطر الإصابة بالسالمونيلا وهذه مشكلة طبعا المفروض نبتعد عنها على أساس ما تنقل لنا مثل هذه الأمراض. البيض المقلي يحتفظ بقيمته البروتينية لكن كثرة الزيت أو الزبدة ترفع السعرات والدهون. الاستهلاك اليومي يمكن لمعظم الأصحاء تناول بيضة كاملة يوميا ضمن نظام متوازن بينما قد يحتاج من لديهم ارتفاع في الكوليسترول أو أمراض القلب إلى تحديد الكمية وفق توجيه الطبيب. على فكرة المملكة يمكن والله عشان ما يناسب بس يقول حوالي 6 مليون بيضة تنتجها المملكة سنوية 6 مليار بيضة تنتجها المملكة سنوية
3: 6 مليار؟
5: 6 مليار ولا 6 مليون؟ ايش رايك؟
3: والله يمكن مليون
5: والله ما اتوقع
3: خاف 60 مليون طيب خلي 60 مليون
5: والمهم تنتج المملكة يعني تقريبا يعني البيض لأن الحمد لله مكتفين يعني بيضة سنويا وهذا طيب واستعمال البيض طبعا على حسب الحالة يعني هي 6 مليار تقريبا
3: نتاج
5: البيض يصل إلى 6 مليار بيضة سنويا وهناك خطة للاكتفاء الذاتي إيه لأنك أنت تتكلم ترى واحد ما يأكل بيضة واحدة
3: إيه
5: حتى صح. وزعوا 6 مليون على سكان المملكة لقوا نصيب الواحد الظاهر 180 بيضة في السنة
3: في السنة
5: أغرك الرقم تشوفه كبير
3: الحين 6 مليار في السنة هذا صح ولا في اليوم
5: لا لا لا 6 مليار في السنة
3: إيه
5: 6 مليار
3: الحمد لله
5: تجمع على 35 مليون شوف كم نصيب كل واحد من البيض انت عارف جيد في الرياضيات
3: انا باخذ لي طبق وبمشي
5: ما طيب. تدري بس ترى الفيل لو ترى البيض يختلف ترى في شيء البيض المحلي البني هذا اللي تشوفه فيه البيض المستورد
3: بلدي
5: فيها البلدي على حسب واحيانا تلقى البيضه فيها اثنين صفار وبعضها تلقى فيها واحد بس
3: انا اقول لك سبحان الله اللي يعني يسرنا ذا الرزق بفضله سبحانه وتعالى 6 مليار بيضه يرزقنا الله كل سنه يا الله لك الحمد. طيب فهد الخبر الأخير تقول 61% من السعوديين يقضون 7 ساعات فأكثر يوميا على الإنترنت.
5: والله أرقام غريبة ودقيقة مثل ما يقولون رصد تقرير إنترنت السعودية 2025 أبرز أنماط استخدام الإنترنت في المملكة العربية السعودية. إذا أخذناها ترتكز ذروة استخدام الإنترنت يوميا بين الساعة 9:00 و11:00 مساء فيما يعد يوم الجمعة الأعلى استخداما خلال الأسبوع ويحتل شهر مارس المرتبة الأولى على المستوى العام. أظهرت كذلك التقارير أن 61% من المستخدمين يقضون 7 ساعات وهذا الخطأ 7 ساعات فأكثر يوميا على الإنترنت وتتقدم الإناث في هذا المعدل بنسبة 63% مقارنة ب 59% للذكور. جاء الاستخدام أثناء التنقل في المرتبة الأولى بنسبة 84% يليها المنزل بنسبة 77% ثم بيئة العمل بنسبة 41% مما يعكس تحولا واضحا نحو الاتصال متنقل وغير المقيد بمكان. يعني ترى الإنترنت الحين شغال بجوالك تبغى تحول فلوس لازم تستخدم الإنترنت تبغى تشغل وسائل التواصل لازم تستخدم الإنترنت تبغى حتى الكاميرات اللي انت حاطها مثلا تراقبها مثل عندك كاميرات في بيتك عندك جهه مسؤول عنها. انا اشوف ان انت اشوف يعني ان اليوم الانترنت هي يعني اصبح جزء من يومك ما تقدر السياره اليوم مربوطه بالانترنت
3: صحيح الله يجزاك خير
5: الحين الان واحنا نتواصل هيك انا مربوط بالانترنت لو ينقطع الانترنت يمكن ما اقدر اكمل لك
3: الله
5: يعني قبل شويه مسالتني يعني هي 6 مليار بيضه ولا 6 مليون بيضه ما قدرت اجيب لك الخبر لكن فعلا التقنية موجودة أنا قاعد أسوي نفسي وأتفحص كنت بتأكد لا فعلا يعني اخطات في الرأي.
3: عبد الرحمن يقول لو ما في انترنت كان جيب الصحف الان معك الاستوديو هنا الجرايد
5: جيب الاوراق انقروشكم بالاوراق وهذه جريده وهذه صحيفه وهذه مجله لكن الله. سبحان الله التقنيه خدمت الانسان
3: اي والله الحمد لله نعم الله يجزاك خير ابو فهد شاكر لك على الاطلاله الصباحيه وعلى الاخبار المفيده والنافعه ونلتقيك ان شاء الله في حلقه الغد
5: باذن الله في امان الله
3: السلام عليكم
5: مع السلامه
2: الله
1: اللهم بك اصبحنا
2: بك اصبحنا الله
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا
4: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات

عاما بعد انضمامه لحلقات جامع الحمودي التابعة لجمعية خيركم في جدة، وهو من المتفوقين دراسيا ويحصد المركز الأول على مستوى المدرسة كل عام.

0: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة لهذا الطالب من ميدان خيركم، واسم الطالب جواد، وفقه الله ما شاء الله وزاده الله علما وتوفيقا وحفظا. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة نتحدث فيها عن الحفظ والذاكرة، وطبعا اليوم حلقة طبية سنتحدث عنها من ناحية طبية، وش منشطات الذاكرة وش مثبطات الذاكرة، وش أيضا يعني أثر استخدام الأجهزة الذكية على التركيز والحفظ، وأيضا تقدم العمر هل له أثر على الحفظ والذاكرة، ويعني متى أيضا ينصح ويوصل الإنسان باستشارة الطبيب، مراجعة الطبيب، إلى أي حد يعني يصل ضعف الذاكرة فيحتاج إلى أن يستشير أو أن يذهب للطبيب. يعني كل هذه إن شاء الله محاور سيكون مع نضيفنا بعد قليل مشيئة الله تعالى، نتحدث عنها إن شاء الله تعالى. نقرأ بعض مشاركات الإخوة المستمعين الكرام. أحد الإخوة يقول قراءة سورة البقرة وما تيسر من القرآن. طبعا هناك سؤال في منصة إكس، السؤال يقول ما العادات التي لاحظت أنها تحسن تركيزك وذاكرتك؟ أخونا يقول قراءة سورة البقرة وما تيسر من القرآن والاهتمام بفيتامين دال وتقليل استخدام الجوال من أكثر الأشياء التي لاحظت أنها تحسن التركيز والذاكرة، وطبتم وطاب صباحكم بكل خير. وصباحك أخي الكريم، الله يعطيك العافية. معنا نايف.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
4: أسعد الله صباحكم الخير والمسرات.
3: الله يصبحك بالنور والسرور، يا مرحبتين، حياك الأخي نايف.
4: برنامجكم الأسبوع هذا ما شاء الله يعني حفيل بالإنجازات المملكة العربية السعودية وبتحفيظ القرآن الكريم اللي يعني في مكة المكرمة الحرم الشريف، فهذا شيء طيب والله. حينما تربط الذاكرة بكتاب الله عز وجل وبقراءة القرآن الكريم، فالإنسان حينما يعني يستشعر هذه النعمة اللي هو الذاكرة التي الله سبحانه وتعالى وجدها له وميزها عن الآخرين أن يحفظ كتابه القرآن الكريم وأن يتلوه آناء الليل وطرف النهار، فيعني الإنسان طيب يعني يقتبس عمره في حفظ كتاب الله.
3: نايف.
4: لأنه نعم نعم.
3: الله يسعدك، أنا ودي يعني أستفيد منك الآن، يعني هل أنت يعني سبق لك أنك مثلا حاولك تحفظ شيئا من القرآن؟
4: الله يجزيك خير على هذا السؤال. والله أنا طبعا سلامة من صف الأول الابتدائي وأنا في الحلقات تحفظ القرآن الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى،
3: وحفظت
4: إلى إلى إلى إلى إلى يومك هذا وعمري 48 سنة وأنا يعني أتلو القرآن وأدخل الحلقات وادعمها بفضل الله سبحانه وتعالى وأشاركها، يعني فمن فضل الله سبحانه وتعالى يعني

0: دائما يعني نحفظ. وانا في ميزه استفدت منها من الائمه. الائمه ما شاء الله عليهم يعني يحفظون كتاب الله، فخاصه يعني اللي يقرؤون القران بتلاوات جميل وصوت جميل، انا احاول ان اقتبس منه هذه الايات واحفظها. يعني اذا خلص الامام من الصلاه اللي اسمع نفسي وافتح المصحف والسوره التي الايه التي قراها انا اقراها واحفظها. فنسيت على هذا الشيء واحفظ والله لك الحمد والشكر بعض الاجزاء من كتاب الله من اول ما نشات في الحلقات
1: حفظكم الله. الله يوفقك يا نايف،
0: اللهم امين، الله يجزاك خير على برامجكم وعلى الذاكره الجميله التي انتم انعشتمونا فيها هذا اليوم.
1: الله يسعدك يا نايف من ابها، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك وزادك الله حفظا للقران وختما له. معنا من طريق القصيم ابو محمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: هلا حبيب سبيس، كيف حالك؟
1: مرحبا ومسهلا، حياك الله ابو محمد.
2: بارك
1: الحمد لله بنعمه وخير، الله يبارك فيك.
2: اقول لك افضل شيء وافضل شيء واحسن شيء للحفظ القلب يكون نظيف وطالع القران على طول، قراءه القران وطالع المصحف
1: طهاره القلب،
2: هذه خلق الحفظ 100% والذاكره 100%.
1: يا سلام، إذا كان القلب نظيف
2: سلامة القلب والاطلاع على القرآن، بس تدرج القرآن وتقرأ بس.
1: يقوي الذاكرة هذا والحفظ،
2: هذا يقوي الذاكرة.
1: يا سلام
2: وأشكرك على كفاتك الحلوة.
1: الله يسعدك أبو محمد يرجعك خير، شكرا لك يا أخي أبو محمد الله يعطيك العافية. وفعلا لما يكون القلب دائما يعني مشتت ومشغول بخلافات ونزاعات ومشاكل مع أقارب ومشاكل مع جيران ومشاكل مع زملاء، فأنا له أن يحفظ مثل هذا يعني، وش يخلي وش يبقى في قلبه، سيجد أنه دائما مشغول الذهن بس كيف ينتقم من هذا وكيف يرد على هذا وكيف يزعل من هذا. فمثل ما ذكر أخونا، نظافة القلب وطهارته واجتماعه على القرآن واجتماعه على ما يريد أن يحفظه سيكون التركيز أقوى والحفظ إن شاء الله أفضل. معنا من الدمام، من هو أبو محمد؟
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباحك الله بالخير.
1: صباح النور والسرور، يا مرحبتين أبو محمد.
3: الله يجزاكم خير ويعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
3: في مقولة سمعتها من الشيخ علي الطنطاوي.
1: نعم.
3: رحمة الله عليه.
1: نعم.
3: يقول الذكريات هي الحياة، فمن لا ذكريات له لا حياة له. والحقيقة أنا شبهها، كنت أول ما سمعتها قلت كيف يعني يجي الموضوع كذا. حتى جاني مثال أنه إنسان أصيب بحادث أول عمره وهو صغير، ثم رقد وقعد له 20-30 سنة ثم أفاق. فتخيل إنسان أفاق بعد 30 سنة ما له ذكريات، كيف تكون حياته؟ وأيضا من الأشياء العجيبة في الإنسان، أول ما يخلق يكون معه اللي هو طبيعية الأكل والمص للرضيع. سبحان الله، قبل فترة طلعت على معلومة في أمراض الذاكرة وكذا، يقال إن من أصعب الأمور في الذاكرة أن ينسى الإنسان كيف يبتلع. فتخيل أن تصل الذاكرة إلى أنك تأكل الأكل تضع في فمك وتنسى وش تسوي فيه، يعني تنسى أنك تكمل فيه. فنسأل الله أن
1: يعني في أحد يوصل الدرجة، سمعت أن في أحد يوصل الدرجة؟
3: والله هذه معلومة أنا سمعتها وكان من مختص انه يعني يصل للزهايمر الشديد،
1: اي ان شاء الله،
3: انه ما يدري يعني ما يصنع بالاكل في فمه يعني.
1: الله يعافينا وياكم، الله يجزاك خير يا ابو محمد، شكرا جزيلا لك على هالمشاركه الجميله وشكر الله لك. معنا من الرياض ابو منير، او قبل ما ناخذ ابو منير بس بنذكر المستمعين الكرام اللي يبغى يشارك معنا، الان عندنا مساحه ما شاء الله مفتوحه، اللي عنده تجارب في الحفظ في تقويه الحافظه والذاكره ولا أي شيء في حول موضوعنا يتصل على الرقم الآن، تصل على الرقم 011-40-52-6-9-9-9. أنا الذاكرة اليوم بدأت شوي 40-52-9-9-9 40-52-9-9-9 طبعا قبلها 011. فحياكم الله ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. معنا أبو منير، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: الله يصبحك بالنور والسرور.
4: وجزاكم الله عنا خير الجزاء على ما تقدمونه في خدمة كتاب الله وفي هذا البرنامج الرائع.
1: الله يبارك فيك وجزاك خير.
4: وبالنسبة للموضوع احنا سنخوض في المشاركة على طول.
1: تفضل.
4: ومما لا شك فيه أن كتاب الله جل وعلا من الـ الـ الـ الأشياء المعينة على قوة الذاكرة.
1: صح.
4: فحنا شفنا يعني شيبان كبار في السن أعمارهم الآن 190 سنة لا زالت الذاكرة عندهم تبارك الله جيدة، والسبب هي ملازمة كتاب الله جل وعلا
1: إن شاء الله. صحيح.
4: وأنا كلمتي من خلال هذا البرنامج الجميل أوصيكم ونفسي بملازمة كتاب الله جل وعلا، وكما قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فالتجارة في الحياة الدنيا قد يكون فيها ربح وخسارة، ولكن مع كتاب الله جل وعلا أبشر بالتجارة التي لا تبور،
1: ما فيها خسارة.
4: فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا ويعلمنا.
1: آمين. الله يجزاك خير وبارك فيك
4: من كتابه الكريم. وجزاكم الله خير، وهذه المداخلة اللي حبيت أن أشارك فيها.
1: بيض وجهك، ما قصرت،
4: وعساكم على القوة دائما.
1: الله يقويك ويرضى عنك أبو منير، وجزاك خير على المشاركة الطيبة. وفعلا ذكرتني يعني بأن من أعظم ما يقوي الذاكرة والحافظة هو الحفظ، حفظ القرآن الكريم من بداية السنوات الأولى يعني للإنسان. يعني مثلا اللي الآن تجد أن بعض الأطفال عمره 4-5 سنين أو حتى 6 مثلا 7 ألحق بحرق تحفظ القرآن بدأ يحفظ، ستجد أن ذاكرته ما شاء الله متميزة جدا. وأنا أذكر والله أن بعضهم يعني كان يتحدث مثلا على أنه يحفظ مثلا وجهين من القرآن في نص ساعة كذا، يقولك يلا خذ. صح أنها إذا ما راجع تروح بسرعة، تجي بسرعة تروح بسرعة. بل أذكر أنا والله واحد يقولني يحفظ في اليوم كله، طبعا مو يعني في نص ساعة، في اليوم كله 10 أوجه يعني، بس يحتاج إلى تكرار كثير لمراجعة هذا المحفوظ. لكن لو صار عنده اختبار بيقدر يسمع 10 أوجه خلال هذا اليوم، وهذا نجد أنه سهل على الإنسان اللي متدرب ممرن ذاكرته. أما إنسان بيبدأ جديد لا، يحتاج إلى دربة وميران حتى إن شاء الله يتعود. يا مرحبا يا عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا.
1: يا مرحبتين مسهلتين.
5: أنا تجربتي مع القرآن صراحة، أنا كنت شو اسمه من ثاني ابتدائي فتحت القرآن.
1: ما شاء الله.
5: أي ختمت القرآن عام 1440.
1: ما شاء الله تبارك.
5: طبعا مع الانقطاع وراجع عمل وعمل ضاعت العمل منذ الصغر، بس رجعت صراحة. والقرآن الكريم صراحة ما شاء الله يعني يداوم عليه لو شو اسمها يرق
1: قلبه.
5: أيوة. ويسمع آيات الله أي مكان، في إذاعة أي مكان تدمع عينه
1: يكون القلب. أيوة. طيب أنت الآن ما تقول ختمتها 1440 ما زلت تحفظ؟
5: والله الحمد لله يتسلط الله المستعان كما تقول. أيوة. بس طبعا رايح للدوام حكم بعد الدوام 40 دقيقة رايح جاي، فأسمع بعض المشايخ.
1: إيه زين ممتاز.
5: الحمد لله
1: ممتاز. الله يوفقك عبد الرحمن، جزاك الله خير على المشاركة. ويعني ما شاء الله تبارك الله، هنيئا للإنسان اللي يختم القرآن ويتعاهده ويكرره ويعني يتدرب عليه على حفظه وعلى إتقانه، سيجد أنه سهل عليه إن شاء الله، وأن الله يبارك له. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. نذكر أحد المشايخ قال قصة، يقول ان يقول قابلت يعني شاب في المسجد النبوي، وقالوا لي من حول هذا الشاب ان هذا الشاب يحفظ، تقدر تقول يحفظ كل شيء، القرآن بقراءته العشر والكتب التسعة والفيات العلم في النحو وفي المصطلح وفي الصرف وفي غيرها من العلوم والفنون. فناديته جاء يقول الشيخ هذا، فجلست انا وياه جلسة، فبدأت يعني زي اللي يسوي اختبار بسيط كذا، فوجدت ان الرجل يعني ضابط لحفظه، ضابط جدا. قلت له انت ما شاء الله وش هالذاكره؟ قال والله انا يقول ما اعرف احد اضعف مني ذاكره. وهذا الحقيقه فيه ايش، فيه يعني سلوان وتسليه للناس اللي مثلنا، يعني الذاكره عندهم لك عليها شوي ومع ذلك يحفظ هذا كله. قال كيف يعني تحفظ كل هذا وتقول ان ذاكرتك ضعيفه؟ قال والله اني عشان احفظ 4 أبيات يمكن اجلس يوم كامل، مع أنه يعني الإنسان العادي يمكن يحتاج 4 أبيات، يحتاج نص ساعة ساعة بالكثير ويضبطها. قال أنا يمكن أحتاج يوم كامل. قال طيب كيف حفظت هذا كله؟ قال بالتكرار. هو شاب وفاضي وأظنه يعني مجاور في المسجد النبوي، و24 ساعة يدور في المسجد النبوي ويحفظ. يعني يقول أني أقرأ الذي أريد محفوظي أريد أن أحفظه وأتقنه 500 مرة. هم بعضهم يقول مجرد أنك تقرأ 30 مرة يمكن تضبطه، إذا وصلت 100 مرة خلاص، هذا يقول 500 مرة. ولذلك ينسخ يعني كيف شو الكلمة، ينحت نحتا في ذاكرته في حفظه في قلبه القرآن والسنة، ومن كثر ما يكرر ما شاء الله تبارك الله. فدائما وكثير ما يعني يقول هذا العلماء أو الحفظ والمهتمون بالحفظ القرآن ما فيه مثل التكرار. التكرار هو أفضل وسيلة لأي حفظ ولأي درجة من درجات الحافظة عند الإنسان، حتى وإن كانت حافظته ضعيفة بالتكرار سيحفظ، كانت حافظته قوية إلى أن يكرر سيتفلت منه كل محفوظه. فنسأل الله أن يوفقنا لحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
6: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا.
8: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
6: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة للقارئ الشيخ على مزجاجي وفقه الله.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
3: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة نتحدث فيها عن الذاكرة والحفظ، ونقرأ بعض مشاركات الإخوة. طبعا في سؤال في منصة إكس يقول: ما العادة التي لاحظت أنها تحسن تركيزك وذاكرتك؟ نقرأ بعض المشاركات. مريم تقول: أنا بالنسبة لي العادة التي لاحظت أنها حسنت من تركيزي التكرار، كنت أحفظ مقطع وأكرره ثم أنتقل المقطع الذي يليه ثم أرجع المقطع السابق وأكرره وأربط بينهما وهكذا، وإنها طريقة رائعة وناجحة بفضل الله سبحانه وتعالى. عطر نور البنفسج هكذا سمى نفسه، ويقول: أفضل عادة لاحظت أثرها في تركيزي وذاكرتي هي النوم مبكرا. وهذا يعني فعلا تحط تحت خط مثل ما يقولون، يعني النوم مبكرا يعني كل إنسان ينام في الليل يريح مخه يعني فعلا، ويريح أعضاءه ويريح دماغه وينام في الوقت الذي شرع النوم فيه، يعني اللي هو ليلا، سيكون إن شاء الله له أثر كبير جدا في تنشيط ذاكرته. تقول: أفضل عادة لاحظت في أثرها في تركيزي وذاكرته هي النوم مبكرا، ومعه الصيام المتقطع، أشعر أنهما يساعدانني على صفاء الذهن وزيادة التركيز والنشاط خلال اليوم. أحسنت أخي الكريم، الله يجزاك خير. عهود تقول: الذاكرة والتركيز ملكتان عقليتان يمكن تنميتهما بالتدريب والمثابرة كما تنمى العضلة بالرياضة. عادات جسدية تغذي الدماغ، الآن هي ستذكر ثلاث عادات تغذي الدماغ. الأول: النوم العميق المنتظم. 2: الرياضة الهوائية. 3: التغذية سمتها الذكية. شكرا يا عهود، الله يعطيك العافية. طبعا هو دائم سبحان الله الذاكرة هذه يعني هي أولا مثل ما قلنا تختلف من شخص لشخص، لكن على كل حال في أشياء تقوي وتنشطها، وفي أشياء أسباب يعني دينية، يعني تقوى الإنسان وغض بصره وبعده عن المعاصي وكثرة قراءة القرآن وكثرة الاستغفار، كل هذه ترى من الأشياء اللي تقوي الذاكرة وتصفي الذهن وتصفي القلب، وأيضا تطهير القلب مثل ما قال أحد المتصلين قبل شوي، ما يكون قلبه مشتت وفي كثير من المشاكل والأمور يعني الأمور اللي مشغلته، وأيضا حينما يكون الإنسان همه الآخرة وهمه رضا الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أما ذاك شتت الله عليها أمره، الإنسان اللي همه الدنيا، الله يعافينا وإياكم. معنا مين؟ محمد؟ يا مرحبا يا محمد.
4: أشرف أمين من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم على محمد.
4: أنا طبيب، يعني صار لي السنة 46
2: ما شاء الله
4: في المملكة، ومتابع إذاعة القرآن من ذلك الوقت.
2: ما شاء الله تبارك الله. تخصصك يا دكتور؟
4: ولا كنت طبيب، مقيم جراحة، وبعدين خدت يعني ماجستير صحة من جامعة أمريكية. وعنده نشاط يعني في التليجرام واليوتيوب.
2: الله ينفعك دكتور. طيب احنا اكيد مثلكم يعني مر عليكم موضوع الذاكره وتقويتها في
4: الذاكره، مر علي يعني اشياء وتجارب شخصيه.
2: جميل، عطنا افيدنا دكتور.
4: طبعا الذاكرة الإنسان يجب أن يعيش يعني نمط الحياة الصحية اللي هو النوم المبكر زي ما حضرتك قلت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب يعني النوم قبل العشاء ولا الحديث بعدها.
2: صحيح.
4: أنا صدر سنوات طويلة أنام بعد العشاء على طول.
2: ما شاء الله.
4: فالنوم بعد العشاء يريح الإنسان، يرتاح الجسم في القيلولة أيضا. فالنوم، التغذية السليمة يعني الغذاء المنوع مهم جدا، الرياضة، المشي والرياضة يعني زي ما قالوا الإخوة، الرياضة الهوائية والرياضة الرياضات المختلفة هذه تنشط الجسم.
2: جميل.
4: ثاني شيء التركيز نفسه، الإنسان لازم يفهم الموضوع أو مثلا الآية التي يريد حفظها أو الجملة أو شيء، الفهم رقم واحد، لازم يفهم. ثاني شيء يعني يقسم، لو كان شيء طويل يقسمه، لو آية مثلا طويلة ممكن يقسمها إلى يعني معاني أجزاء صغيرة، أو بعض الناس يحفظ كلمة كلمة ويفهم الكلمة، لازم يفهم الكلمة ويكررها عدة مرات. وفي شيء اسمه يعني التكرار مثلا بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم، بعد أسبوع، يعني يكررها حتى لا ينساها، حتى يعني تظل في الذاكرة لمدة طويلة.
2: جميل.
4: بعد ذلك يعني طبعا التلخيص والكتابة. هذا مر علي، مر علي وأنا في سنة أولى طب، يعني الكيمياء الحيوية صعبة، فيها يعني أشياء كثيرة وجداول وكذا، فقسمتها وألوان وكذا والبوس يعني أقلام كذا لحد ما فهمتها كلها وحفظتها يعني كويس، وطلعت الأول على كلية طب اسكندرية أيامها.
2: ما شاء الله تبارك الله. يعطيك العافية دكتور محمد من المدينة، شكرا جزيلا لك على هذه الفوائد الطبية القيمة، وكذلك فيما يتعلق بالحفظ وتقوية الذاكرة وما يساعد على الحفظ، يعني مثل ما ذكر دكتور مثلا تجزيء ما يريد أن يحفظه، يعني لو جاء واحد مثلا بيحفظ آية الدين وما يعرف أنها أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، صفحة كاملة أو وجه، فيعني يقسمها حسب المعاني يكررها مثلا ثلاثة قسمين، خليها نص وجه نص وجه أو ربع وجه أو ثلث وجه، يعني قسمة ثلاثة أقسام وهكذا، فيحفظ عين الله سبحانه وتعالى. لكن نشوف عموما قاعدة يعني قاعدة ربنا سبحانه ذكرها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا كان عند الإنسان النية الصادقة الجازمة أن يحفظ القرآن أو أن يحفظ جزءا من القرآن أو بعضه، فإن تصدق الله يصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يخيبك الله، فقط تحتاج أنك تبذل جهد مع حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى وبذل الأسباب، وستجد سبحان الله من الله الفتوح العجيبة في حفظ القرآن وفي طلب العلم ونحو ذلك. معنا أبو الوليد، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير.
2: صباح النور السرور، حياك الله.
5: الله يحييك، كيف حالكم طال عمرك؟
2: الله يرضى عنك ويسلمك يا ابو الوليد.
5: الله يبارك فيك ان شاء الله.
2: كنيتكم مثل كنيه مهندسنا ابو الوليد عبد الرحمن محزري، كنيته ابو الوليد.
5: نتشرف. الله يسلمك.
2: الله يشرف قدرك يبارك فيك.
5: الله يطول عمرك. انا عندي الوالد ما شاء الله تبارك الله عمره 103، ذاكرته ما شاء الله تبارك الله، يعني يتذكر حاجات قديمه.
2: ابوك
5: فاساله يقول لي لا انا اراجع، حتى يقول لو ما عندي احد اتكلم اسولف مع نفسي احاول اسوي مراجعه لها. بس انا لاحظت حاجه انه الحاجات القريبه
2: ينساها.
5: الله يرحم والديك.
2: والديك هو كثير
5: تم
2: اقول كثير يعني من كبار السن كذا تجد الاشياء القديمه يعني ثابت وراسخة في ذهنه.
5: عنده تاريخ المملكة العربية السعودية كامل.
2: ما شاء الله. ما شاء
5: الله. الأولى والثانية وما شاء الله تبارك الله. أنا وإخواني إذا جينا والله إني أخذ من عنده، ترى معلومات أول مرة تجي أكتب، فأجي بس أعطيه سلف بس كلمة ويعطيني إياها وينطلق. ما شاء الله تبارك الله.
2: هنيئا لكم والله.
5: الله يسعدك. بالنسبة لي أنا لا، أنا الحمد لله اللهم لك الحمد بعد يعني بعد الله سبحانه أعتمد على ذاكرتي في حفظ أرقام الجوالات، التليفونات يعني ارقام الحين مثل البطاقات حقتي وحقت العيال
2: والصغار
5: ارقام الجوالات احاول اكررها.
2: انت متعمد ولا شو اللي حدك تحفظها؟
5: لا متعمد لا متعمد لا لان تنشيط للذاكره. انا في دكتور قال لي زي كذا قال لي حاول تحفظ اي حاجه لا تنسى يعني لا تعتمد على الجوال. الواحد اذا بغيت شيء من الجوال الله يطول لي عمرك قال لك اذا بغيت حاجه طلع لك اياها من الجوال. لا صح. حاول الارقام والله اني ادقها دق ما رغم انها محفوظه بالاسماء عندي.
2: ايه
5: هذا فضل من الله يعني اللهم لك الحمد والشكر.
2: والله يا ابو وليد الان يكاد المخ يهنك من خلاص يعني حتى معاد الواحد يدل يعني الان بتروح من بيتكم المحل مثلا في نفس المدينه اللي انت فيها تشغل اللي هو جوجل ماب هذا عشان ما تبي تحفظ اي مكان خلاص معتمد على الاجهزه بشكل كبير جدا.
5: لا والله الحمد لله فضل من الله. هذه قال لي دكتور قال لي لا تعتمد عليها حاول هذه تنشيط يسمى تنشيط للذاكره.
2: جميل جميل
5: اللهم لك الحمد.
2: لعلك ايضا تجعل تنشيط الذاكره في حفظ القران احفظ شيء من القران
5: ان شاء الله. لا القران اللهم لك الحمد حافظ خمسه اجزاء اللهم لك الحمد
2: ما شاء الله ما شاء الله
5: فان شاء الله برضو ان شاء الله للاكثر ان شاء الله.
2: الله يسعدك ويبارك فيك ويزيدك من فضله يا ابا الوليد الله يحفظك ويرضى عنك. شكرا جزيلا لك ما شاء الله تبارك الله. الله انا بالي بنصحه صار هو اللي ينصحنا الله يجزاه خير. ايش تقول يا ابو وليد؟
1: الله اللهم بك اصبحنا
3: بك اصبحنا بك اصبحنا. تخيل حرفا يقرا وجزءا يتلى بفضل كفالتك جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك ب199 ريالا يمكنك ان تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa الرقم الموحد والواتساب 920016670 ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك أصبحنا. الثامنة صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر. مركز مكس المال للإغاثة يوقع برنامجا تنفيذيا مشتركا لإعادة تأهيل مباني تعليمية ومجتمعية في سوريا. مسابقة ملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم تواصل تصفياتها النهائية بمشاركة 42 متسابقا ومتسابقة. الطائف تستقبل غدا ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. أكثر من 1500 طالب وطالبة يستفيدون من 150 حلقة صيفية لتحفيظ القرآن بمحافظة الرس. موهبة والتعليم يطلقان ملتقى النخبة الأول 2026 في مدينة الرياض. بلدية محافظة المهد تطرح 3 فرص استثمارية لتنمية القطاع التجاري. مجمع الملك عبد العزيز المكتبات الوقفية ينظم محاضرة عن توظيف التقنيات الذكية في حفظ التراث. ميناء جدة الإسلامي يحقق أعلى رقم لمناولة الحاويات في تاريخه 540,107 حاويات. القوات المسلحة اليمنية في تعز تحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي شرق المدينة. الأمم المتحدة تحذر من منعطف خطير في الضفة الغربية المحتلة مع تصاعد أعمال العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. اليونوفيل تؤكد أهمية القرار 1701 لتحقيق الاستقرار في لبنان. مقتل 10 أشخاص من عناصر الشرطة في مواجهات مع مسلحين في نيجيريا. عاصفة تشانهوم تضرب طوكيو وتقطع الكهرباء عن آلاف المنازل. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الثامنة صباحا. وقد عد الموجز الزميل إبراهيم بن محمد الدميخي الله يعطيه العافية. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. ونتحدث في هذه الحلقة عن قوة الحفظ والذاكرة وذلك مواكبة لهذه المناسبة التي نعيشها هذه الأيام المناسبة القرآنية الأبرز والأكبر على أو من أبرز وأكبر المسابقات الدولية في العالم، وهي مسابقة الملك عبد العزيز الدولية المقامة في رحاب المسجد الحرام في دورتها 46 للرجال والإناث. فحياكم الله مستمعي الكرام، وزين أيضا نستقبل اتصالات على رقم 011-40-529-999. اللي يبغى يشارك معنا الله يحييك، كيف استطعت أنك تقوي ذاكرتك، وش لك تجربة في ذلك، يعني نستفيد منكم من تجاربكم مستمعي الكرام، فأهلا ومرحبا بكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
1: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونقرأ بعض مشاركاتكم. هذه مشاركة من الأخت مصعب، تقول نستمع إليكم وندعو الله لكم ولا تنسوني من الدعاء بالشفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى يشفيك يا مصعب من الأحساء، ويتم عليك العافية، ويشفيك شفاء لا يغادر سقما، وسائر مرضى المسلمين، وأن يمن بفضله وكرمه على جميع مرضى المسلمين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب، وأن يلطف بهم بفضله وكرمه. الحق من التغريدات التي ما شاء الله ذاعت وانتشرت وأصبح لها رواج كبير جدا، وهي يعني تغريدة موفقة من الشيخ الدكتور سعد الخثلان، يقول: سيأتي يوم تخفت فيه كل أصوات الدنيا، وينطفئ من حولك ذلك الضجيج الذي استنزف قلبك، وتغادر كل ما ألفته ومضيت خلفه متوجها إلى لقاء الله فردا، لا تحمل معك إلا ما قدمت، وحينها ستكتشف لك الحقائق، ستكشف لك الحقائق كاملة. فكم من معركة ظننتها مصيرية لم تكن إلا حدثا عابرا، وكم من خصومة أرهقت روحك لم يكن لها في ميزان الآخرة أي وزن، وكم من انشغال سرق أيامك وبعدك عن الاستعداد لحياتك الحقيقية. فلا تنتظر لحظة الرحيل حتى تدرك ذلك متأخرا، أدركه الآن وأنت لا تزال تملك مهلة العمل وفرصة التوبة والقدرة على إصلاح ما مضى. خفف تعلقك بما يفنى، وعمر آخرتك بما يبقى، بصلاة خاشعة وتوبة صادقة وقلب نقي وكلمة طيبة وأثر من الخير لا ينقطع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه تغريدة للشيخ الدكتور سعد الخثلان وفقه الله، وما شاء الله يعني انتشرت انتشارا عظيما، وكلام جميل جدا، نسأل الله ينفع به وينفع بعلم الشيخ، جزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام.
1: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
2: حياكم الله أيها الكرام، نرحب كذلك بزميل القدير عبد الرزاق العليوي من مقر مسابقة الحرم، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية المقامة في الحرم والحرم المكي الشريف، ظهر شكلي مارا على فوال اليوم. أبو عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله، صباحك الله بالخير.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك أخي أبو إبراهيم، وأسعد الله صباح المستمعين الكرام، ونحن نعيش وإياكم في اليوم الخامس، وأيضا في الجلسة الصباحية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، وسط ما شاء الله تبارك الله هذا التنافس الشريف والمبارك بين المشاركين والمشاركات بالبنين والبنات في هذه العام 1448.
2: الله يحييك يا أبو عبد الله ويبارك فيك، نحن ننتظر دائما الأجواء التي تعيشناها، الله يجزاك خير، أجواء إيمانية وروحانية وأصوات ندية ولقاءات طيبة ومفيدة. غرد
6: والله ما شاء الله تبارك الله، لا زال يعني نعيش هذه الأجواء القرآنية وتحبير كتاب الله الكريم سواء كانوا من صغار السن من المشاركين أو حتى من الكبار، وأيضا في أفرع هذه المسابقة المختلفة سواء الفرع الأول أو الثاني. نعرف أن الفرع الأول في أسئلة في الرواية وكذلك في الدراية، وكذلك في الفرع الثاني والثالث والرابع والخامس، ما شاء الله جميع المشاركين يتنافسون ومتحفزين، حتى في جولاتي في الفندق من ناحية الذهاب والمجيء وشاهدوا ما شاء الله تبارك الله جالسون مع مصاحبهم يقرؤون ويركزون كذلك في الحفظ، والبعض ربما يطلب من زميله الآخر أن يسمع عليه، فتعاون كبير جدا بين المتسابقين. ناهيك عن الحديث الودية والمحبة والألفة التي تجمع بين المتسابقين، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم إلى كل خير. وسبحان الله العظيم، يعني يوم بعد آخر يزداد التنافس وكذلك التطلع للفوز بالمراكز الأول، وأكثر من متسابق أثناء حديثي معه يقول يعني ما شاء الله تبارك الله هذه المسابقة هدفها تشجيع الناشئة وأبناء الأمة الإسلامية على ارتباط الوثيق والكبير بكتاب الله عز وجل. صحيح هناك جوائز مالية ومكافآت، لكن أيضا أهداف هذه المسابقة السامية والعظيمة هو أن يكون هناك تأهيل لهؤلاء الحفظة، لأن يعني يكونوا أئمة في بلدانهم، وعودون كذلك برسالة الوسطية والاعتدال من هذا الوطن العظيم ومن مهوى أفئدة المسلمين، وأيضا من البيت العتيق في مكة المكرمة، وكذلك يشتاقون لاستكمال هذه البرامج في هذه المسابقة. هناك زيارة للمعالم، هناك أيضا ذهاب، وأحدهم أمس يعبر لي عن شوقه العظيم لزيارة المسجد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأيضا أسعد الآن بجوار أحد المتسابقين جزاه الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك أخي الكريم. حياك الله أخي، تفضل.
7: حياكم، السلام عليكم.
6: الاسم الله يحفظك، محمد قاضي للدين. من أي دولة؟
7: سيراليون.
6: ما شاء الله، بأي فرع مشارك؟
7: الفرع الثالث.
6: ما شاء الله تبارك. وكيف رأيت أجواء المسابقة الله يحفظك؟
7: الحمد لله جميل والله. نقرأ ونفتخر بالدولة السعودية.
6: ما شاء الله تبارك الله. ويعني كيف رأيت أجواء المسابقة أنت وزملائك وأنتم في مكة المكرمة؟
7: الحمد لله مثلي أنا، هذه أول زيارة لي في المملكة العربية وفي بيت الله الحرام، الله يحفظ خادم الحرمين الشريفين.
6: نريد تعطينا تتلو علينا آية وآيتين الله يحفظ.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً

0: هدينا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: ما شاء الله تبارك الله أخي الكريم، ولازلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح الجميل في تغطية للمسابقة الملك عبد العزيز الدورية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورة 46 من رحاب المسجد الحرام. والتقي أيضا بأحد المرافقين، ما أدري أنت مترافق لمتسابقة أو متسابقة؟
2: أنا مرافق لمتسابق من جمهورية طاجكستان.
1: ما شاء الله تبارك الله في الصباح والمساء تحضر الجلسات الاستماع، ما شاء الله يبدو أنك مستمتع كثيرا.
2: جزاكم الله خير، نحن أيضا في الله القرآن يعني نحن نستمعهم ونراهم يعني ونشاهد هذا المسابقة الكريمة يعني. الله يحفظكم والله يحفظ يعني بلاد المملكة العربية السعودية لهذه يعني المتسابقة الكريمة للمتسابقين والمتسابقات من أنحاء العالم.
1: أنت مرافق لأخيك أم لمن؟
2: أنا مرافق لأخي الأصغر يعني.
1: أخيك الأصغر ما شاء الله، في أي فرع هو مشارك؟
2: هو يشارك الآن يعني في فرع الثالث في فرع الرابع في 15 من البداية إن شاء الله.
1: طيب كيف رأيت أثر مسابقة على أخيك في ضبط وتجويد كتاب الله الكريم؟
2: بسبب هذه المسابقات يعني الحفاظ القرآن الكريم يعني أهل القرآن أهل الله وخاصة يعني هم يعني يقرؤون القرآن يعني بالمداومة بالتداوم ويريدون يعني ويريدون أن يقرؤون بالتجويد وبالتلاوة ويأخذون بهذه الأسباب يعني بهذه السبب يأخذون الإجازات من الأساتذة يعني وهكذا يعني. وهذه المسابقات يعني سيكون سببا لهذه يعني بهذه الوسط يعني.
1: نتمنى لك التوفيق أنت وأيضا أخوك في هذه المسابقة يا رب يا كريم.
2: جزاكم الله خير، الله يعطيكم العافية.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا النقل المباشر وهذه التغطية المباشرة من هنا من أرض الحرم المكي الشريف، ومعنا أيضا أحد المشاركين. حياك الله أخي الكريم.
3: وحياك الله يحييك.
1: الاسم الكريم الله يحفظك.
3: إلياس القرشي.
1: من أي دولة؟
3: من دولة بلجيكا، من أصول مغربية.
1: ما شاء الله، من دولة بلجيكا، حياك الله وبياك هنا في المملكة العربية السعودية. وما شاء الله هذه المشاركة الأولى في المسابقة؟
3: مشاركة أولى في المسابقة أول مسابقة لي، والحمد لله هي في مكة المكرمة.
1: ما شاء الله تبارك الله، أنت الآن وصلت إلى تاج المسابقات ودرة المسابقات العالمية القرآنية، يعني هي المسابقة رقم واحد على العالم دوريا، مسابقة المكتب العزيز الدورية لحفظ القرآن الكريم. فما شاء الله تبارك الله، أنت ذو حظ عظيم ما شاء الله.
3: الحمد لله رب العالمين، من هذه النعمة الحمد لله رب العالمين.
1: تبارك الله. وكيف رأيت المسابقة وأثر المسابقة؟
3: الحمد لله المسابقة زينة ما شاء الله، والناس طيبين هنا والحمد لله رب العالمين. وكما قلت هذه النعمة الذي أنعم الله علي، هذه النعمة عظيمة وجليلة الحمد لله.
1: كيف يعني الحي اللي انت ساكن فيه والجو الأسري علموا أنك ذاهب المملكة العربية السعودية تشارك في المسابقة، يعني كيف كانت مشاعرهم تجاهك؟
3: والله فرحانين، حتى الأساتذة الحمد لله فرحانين الحمد لله، ويدعون معي إن شاء الله بالفوز الحمد لله.
1: مشارك بأي فرع؟
3: خامس.
1: الفرع الخامس. طبعا نريد يعني آية ويتين تتلو عليها ويكون ختامها مثل هذه المداخلة.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: فأولئك فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
1: ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. الله يجزاك خير، عطرت أسماعنا وعطرت أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية بهذه التلاوة الطيبة، فجزاك الله خيرا. أيضا أبو إبراهيم، نحن نتحدث هنا عن العديد من الحضور، أيضا معنا من أظن دولة فنلندا، حياك الله وبياك، كيف حالكم؟
2: عليكم بارك الله فيكم، حياكم الله.
1: عرف باسمك للمستمع الكريم.
2: اسمي محمد آذن حسين، الأصل صومالي مواليد فنلندا.
1: من فنلندا ما شاء الله. طيب أنت مشارك مرافق؟
2: مرافق.
1: مرافق، مرافق لمن؟
2: عثمان عبد القادر عثمان.
1: أي عثمان ما شاء الله، وهذا صديقك؟
2: وأيضا كذلك صديقي، أتينا
1: مرافقين.
2: نعم. إيه الله أيضا متسابق
1: هو. ما شاء الله تبارك الله، بس هذا ما يحتاج مرافق ما شاء الله. إيه ما شاء الله، يحفظكم جميعا، وفقنا وإياكم. وكيف رأيت أجواء المسابقة وتأثير على أخيك؟
2: ما شاء الله، والله كان تأثيرا بالغا وطيبا ما شاء الله، خصوصا أنه عثمان أول مرة يشارك مسابقة دولية، هو شارك مسابقات محلية لكن أول مرة يشارك مسابقة دولية. يعني
1: بس تحول إلى أخيك هو عثمان. حياك الله يا عثمان، تولى الترجمة معنا.
2: نعم أنا أترجم، هو طالبي يعني.
1: أي ممتاز.
2: أسود وقردين أدوح. أنا بارك الله فيكم وفي ترحيبكم يعني.
1: أسألوا بأي فرع هو مشارك؟
2: فرع أب كنت أسألون
1: فرع ثالث. ما شاء الله سبحانك الله. الله هو يحفظ كتاب الله الكريم كاملا.
2: نعم الحمد لله
1: ما شاء الله. طيب نريد أن يتلو علينا تلاوة من ما يختار هو.
2: ساجع عشاء ما شاجع عشاء وآخره كله القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاهدوا في الله حق جهاده، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل،

0: الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: الله يجزاكم خير. أيضا معنا المتسابق ما شاء الله عبد السلام وممثل عثمان، أنت ممثل أيضا لفنلندا ما شاء الله تبارك الله، بأي فرع؟
2: بالفرع الخامس.
1: وكيف المسابقة؟
2: المسابقة كانت كويسة الحمد لله، هو نسمع بتوفيق الله والحمد لله.
1: الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. إذن أخي سبيت، هذه أبرز المشاهدات التي رصدناها في هذه الأسبوعة الجميلة لمسابقة المكتبة العلمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورة 46. الحمد والمنة، نحن مستمتعون والحضور مستمتع، وكذلك يعني قد رصدنا قبل شخص ما شاء الله تبارك الله يحضر كل نسخ المسابقة من 399، وما شاء الله يعني مستمتع، غير اللي يأتون كل صباح ويستمتعون، غير اللي أخذوا إجازة من أعمالهم وجاءوا للمشاعر المقدسة، أدوا مناسك العمرة هم وأهلهم ويحضرون مع أولادهم كذلك لأجواء المسابقة حتى يعودهم على أجواء القرآن الكريم وعلى هذه البقاع الطاهرة ما فيها من هذه الأجواء الإيمانية. فما شاء الله تبارك الله، نسأل الله التوفيق للجميع.
3: اللهم الله يعطيك العافية يا زميل عبد الرزاق، والحقيقة تحفتنا ما شاء الله اليوم بتلاوات جميلة، وكان يمكن من أبرزها تلاوة الأخ ياسر قرشي
1: المغربي البلجيكي
3: ما شاء الله. ما شاء الله، صوت جميل وأداء رائع، وأنا أقول يعني ما يلام ترى اللي يروحون يحضرون، لأنهم سيسمعون مثل هذه الأصوات وأفضل ما شاء الله في أثناء المسابقة.
1: ما شاء الله. أيوة.
3: فهنيئا الحقيقة للحضور، وهنيئا للقائمين على هذه المسابقة الطيبة، ويعني أيضا هنيئا للجميع يعني لمن يرعاها ويهتم فيها، وهنيئا لولاة أمرنا في هذه البلد جزاهم الله خير لعنايتهم ورعايتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وإقامة هذه المسابقات القرآنية الدولية والمحلية. شكرا لك زميل عبد الرزاق.
1: وأيضا أبو إبراهيم بستخدم إنه لبيت حج إنه يعني رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وأنا أشاهد يعني الفعاليات وكذا يعني في طوالة أي مسابقة، يعني أتأمل بصورة مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى، وأقول إن شاء الله أنها أجور متواصلة ومتوارية له من ابنه البار الملك سلمان حفظه الله يعني، وكذلك الأجر ممتد للملك ولولي العهد ولكل القائمين على هذه المسابقة الذين يدعمونها ويرعونها. فالحمد لله على كل حال أجور يعني ما شاء الله تبارك الله متتابعة ومتوالية، ونسأل الله القبول ونسأل الله الأجر الجزيل لمؤسس هذه البلاد ولأبنائه البراء.
3: أنت كأنك تمشي أو تركض؟
1: لا والله بس متجه للمصاعد. الله يحفظك.
3: الله يحفظك.
1: الله يجزاك خير.
3: يلا نشوفك على خير إن شاء الله.
1: سنذهب إلى مقر إن شاء الله المقر، إحنا الآن في التصفيات مقر التصفيات الأولية، سنذهب إن شاء الله مقر التصفيات الختامية، وما شاء الله في كل مكان يتضوع هذا الكتاب العظيم ويعطر الأجواء ما شاء الله تبارك الله.
3: شكرا لك زميل عبد الرزاق العلاوي، الله يعطيك العافية، من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في مكة المكرمة. شكرا لك.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، حياة صحية.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم الخيرات والمسرات. أحدثكم عن موضوع ربما لم يطرح كثيرا، دائما نتكلم عن الأغذية والعناصر الغذائية ومتى نأخذها ومتى نقلل ومتى نزيد، لكن ننسى عامل الوقت. عامل الوقت مهم جدا. سبحان الله، في الإنسان مثل الساعة الحيوية، يسمونها الساعة البيولوجية، كما أن الكون يسير بنظام دقيق، النجوم والكواكب والمجرات، لو تأخرت أو زادت ثواني لارتطمت في بعضها بعد سنوات. وهذا نفس الشيء يكون داخل الإنسان. الإنسان خلق الله عز وجل في أحسن تقويم، بنظام دقيق جدا محسوب بالثانية، وليس بالدقيقة بل بالثانية، سواء إفراز الهرمونات أو الإنزيمات، ارتفاع الحرارة وانخفاضها، النشاطات المختلفة، التنفس، عدد نبضات القلب، كمية الأكسجين ليأخذ الإنسان، كل الحركات التي تكون داخل الجسم محسوبة وبدقة. ولكن للأسف نحن من يعني أساء، أو خلينا نقول لخبط هذا النظام الدقيق من خلال نمط حياتنا، أو بعضنا نمط حياته الغير جيد. يعني بعض الناس يفطر في وقت اليوم الساعة 8 وبكرة الساعة 9 وبلدي بعدها ما يفطر والغداء نفس الشيء والعشاء. ما فيه نظام محدد، لا فيه نظام محدد للنوم ولا نظام محدد للأكل ولا نظام محدد لكل العمليات اللي يقوم بها الإنسان ولا للياقة، فجعل الجسم في لخبطة كثيرة يعني تؤثر على الساعة البيولوجية التي خلقها الله دقيقة. فلكي نعيش بسلام وبصحة يجب أن نسير على النظام، يعني ما نكون دقيقين 100% كأننا نمشي بالثانية، ولكن يجب أن نعرف أن هناك أوقات معينة يرتفع فيها هرمون معين أو إنزيم معين أو يكون الإنسان مستعد للأكل وجسمه قادر على هضم الغذاء، فيجب أن نتناول الغذاء في هذا الوقت. بينما في الليل جعله الله سكن، والهرمونات والإنزيمات التي تهضم الغذاء في المساء في الليل قليلة جدا، فبالتالي أي إنسان يتعود على تناول الغذاء في المساء ستتأثر عمليات البناء والهدم أو نقول العمليات الأيضية، فسيكون هناك بعض المشاكل الصحية. خلق الله النهار للعمل والعطاء والغذاء، وخلق الله الليل للسكن، فيجب أن يكون بهذا الوضع. هناك هرمونات معينة تشتد في ساعات معينة، فعند الساعة مثلا بين السابعة إلى التاسعة يكون قدرة الإنسان على التركيز أعلى ما تكون، وبعدين الهضم يبدأ قبل الساعة السابعة صباحا، ولذلك كلما الإنسان بكر في الإفطار يكون وضعه أفضل. فكل دقيقة هناك هرمون يفرز، هناك إنزيم يفرز، وهناك نظام دقيق، فيجب نراعي مثل هذه الأمور بالضبط أوقات تناولنا للأغذية والمشروبات والنوم واللياقة والعمل، ليكون جسمنا في قمة نشاطه وحيويته. فلننتبه للساعة الحيوية أو الساعة البيولوجية، ونتمنى لكم الصحة والعافية.
5: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، وشكرا للدكتور عبد العزيز العثمان، الله يجزاه خير ويعطيه العافية على هذه الفوائد الطبية والصحية والغذائية النافعة والمفيدة. نحن مستمعينا الكرام في هذه الحلقة نتحدث عن الحافظة والذاكرة يعني مواكبة لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية المقامة في المسجد الحرام. وهناك سؤال في منصة إكس، وهو السؤال يقول: ما أكثر ما العادة التي لاحظت أنها تحسن تركيزك وذاكرتك؟ أخونا خالد الحربي يقول: التكرار بعدين التكرار بعدين التكرار، وقد قيل أن التكرار يفيد الشطار. جزاك الله خير يا خالد، وفعلا هذا أمر يعني مجمع عليه بين أهل الاختصاص والحفظة والمهتمين بهذا الأمر، أن التكرار هو دائما أعظم شيء يثبت المحفوظ ويساعد على حفظ أي شيء، وأفضل ما ممكن أن يحفظ الذي ينتفع به الإنسان في دنياه وأخرى هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك العلم النافع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذلك يعني منظومات العلماء ومتونهم. ومع عبد الملك تقول: عدد كثيرة لاحظت وأيقنت أنها

0: أم وإن قلت فإن ذلك يقلل الفهم والاستيعاب وكذلك يبطئ عملية الحفظ. ومن أفضل أوقات الحفظ بعد الفجر لمن نام مبكرا. وفعلا سبحان الله هذا الوقت يعني مجرب. وأيضا يعني معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبورك لأمتي في بكورها في كل شيء، يعني ليس فقط في التجارة وإنما حتى في من أراد الحفظ من أراد وقت فيه بركة اللي هو بعد صلاة الفجر. الإنسان إذا أراد أنه يحفظ في هذا الوقت، خاصة إذا هو نايم ومريح ومروق، سيجد فعلا أن الذهن صافي وخالي من المشغلات، وفي هذا الأجواء الجميلة يستطيع أن يحفظ ما يريد حفظه أو يكرر. أو حتى دائما شوف حل اللي يختبرون مثلا أيام الاختبارات والامتحانات، تجد أنهم في هذا الوقت يخصصونه لمراجعة أهم شيء عنده في المنهج، ثم بعد ذلك تجد ما شاء الله أنه يعني وفق في امتحانه واختباره وتذكر الإجابة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وياكم على ما يرضيه عنا مستمعي الكرام، وأن يعيننا على حفظ كتابه وسنة نبيه والعلم النافع، ووفقنا وياكم أيضا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا. شكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم ولمشاركاتكم. نلتقيكم مشيئة الله تعالى في حلقة الغد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
2: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: اللهم
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. بينات.

0: بينات
1: بينات.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. لنسفعا بالناصية لنأخذن بناصيته فلنجرنه إلى النار. يقال سفعت بالشيء إذا أخذته وجذبته جذبا شديدا. والناصية شعر مقدم الرأس. بينات
1: بينات.
2: قال الرسول
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: واذكر ربك
1: واذكر ربك
2: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
3: دعاء الجلسة بين السجدتين. رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني واجبرني، وعافني وارزقني وارفعني،
4: وعافني وارزقني وارفعني.
1: واذكر ربك.
5: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي
7: هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الآن مستمعينا، ينتقل بنا الزميل عبد الرحمن محزري إلى الزميل عبد الرزاق العليوي في رحاب المسجد الحرام، لننقل لكم على الهواء مباشرة مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. فإلى هناك.
8: مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 من المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث وقائع الجلسة الصباحية لهذا اليوم الخامس من أيام التصفيات النهائية لهذه المسابقة المباركة. نحييكم في أصبوحة يوم الأربعاء 29 من شهر صفر من عام 48 و400 وألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نبغى إياكم مستمعينا الكرام مع تلاوة المتسابق يوسف من جمهورية جزر القمر، ونتمنى له ولكافة المشاركين والمشاركات التوفيق والسداد.
9: وما تخفي صدورهم أكبر

0: السؤال الثاني، اقرأ من أول سورة الأعراف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الظالمين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين
1: السؤال الثالث اقرأ من قول الله تعالى فلا

السؤال الرابع والأخير اقرأ من قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة

0: تمت الأسئلة.
1: كانت مشاركة أخينا يوسف يحيى من جزر القمر، كان مشاركا بالفرع الرابع. ونلتقي أيضا مستمعينا الكرام بأحد المشاركين، حياك الله أخي الكريم.
2: مرحبا، حياك الله.
1: الاسم الكريم؟
2: محمد أمجد الجميلي.
1: من أي دولة؟
2: من دولة قطر.
1: حياك الله من دولة قطر الشقيقة، حياك الله وبياك هنا بين أحبتك وأخانك في المملكة العربية السعودية. ما شاء الله، بأي فرع مشارك؟
2: الفرع الرابع.
1: ما شاء الله، كيف وجدت المسابقة؟
2: والله شيء يعني مشرف صراحة، يعني نفتخر فيه كخليجيين، و يعني مسابقة أتوقع هذه الأولى على الخليج يعني أو على العالم بعد، ممكن العالم ما شاء الله، يعني متسابقين كم دولة، الميزانية، يعني شيء صراحة يبيض الوجه يعني.
1: ما شاء الله.
2: أي ما شاء الله.
1: الله يحييك. أنت الممثل الوحيد لدولة قطر؟
2: أنا وأخوي عبد العزيز عبد الرشيد صوفي، الفرقة الثالث. نعم.
1: أي نعم. إذا أنت وهو مشاركان في هذه المسابقة.
2: نعم. نعم.
1: ما شاء الله. الحمد لله. أنت قلت لي في الفرع الرابع ما شاء الله.
2: صحيح.
1: ما شاء الله. طيب تعطينا لو آية واحدة مما تحفظ.
2: الله يحييك.
3: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: ما شاء الله تبارك الله، نتمنى لك التوفيق أنت وجميع المشاركين والمشاركات.
2: حياك الله يا مرحب.
1: إذن مستمعينا الكرام، لازم نتواصل معكم في وقائع الجلسة الصباحية لليوم الخامس لمسابقة المكابز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. وأشاهد مستمعينا الكرام أحد أيضا يتوجه ما شاء الله إلى اللجنة التحكيم ليختتم ويجري أيضا الإجراءات النهائية تمهيدا إن شاء الله لتوجهه إلى منصة الإقراء، ونسأل الله له التوفيق ولجميع المشاركين والمشاركات. أشاهده الآن ما شاء الله على منصة الإقراء.
4: اقرأ من قول الله تعالى.

0: الفريق كانارا شريف من جمهورية راوندا مشاركا بالفرع الثالث.
1: الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين.

0: يبشرون بنعمة من الله وفضل. أعد.
1: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله.
0: نعم. واصل. نعم.
1: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين.
0: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
1: يستبشرون بنعمة من الله وفضل.

أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون

لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم.

السؤال الثاني، اقرأ من قول الله

0: فضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.

ولا يدخلون ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وك

وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا

وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق.

0: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ما وجدنا ما وعدنا
1: أعيد
0: ربنا
1: الآية. أعد ونادى أصحاب الجنة
0: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن

0: يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
1: السؤال الثالث: اقرأ من قول الله عز وجل: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا

ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة

الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوف

0: الرب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلون

لهم ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم

أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.

تحمل تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء

فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل

0: أعيد الآية.
1: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم

الذين يجتنبون كبائر والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم وإذا ما غضبوهم

0: حسبك، انتهت الأسئلة.
1: إذن مستمعينا الكرام، كنا وإياكم في متابعة لمشاركة المتسابق كانيزا شريف من جمهورية راوندا، مشاركا بالفرع الثالث في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، وهذا التاريخ الممتد والمنارة السامقة في خدمة كتاب الله الكريم لهذه المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز، عبر السنوات والسنوات المتوالية، حيث نشهد ما شاء الله تبارك الله قرابة النصف قرن من التواصل ومن التميز ومن العطاء ومن خدمة حفظة كتاب الله الكريم لهذه المسابقة القرآنية الغراء، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية، التي تعد المسابقة الأولى حول العالم في حفظ كتاب الله الكريم من خلال النتائج والثمار لهذه المسابقة، ومن خلال أيضا التفاعل الكبير. ونتحدث هنا عن 547 من الذين شاركوا في هذه المسابقة، سواء من المتسابقين أو المتسابقات أو حتى المرافقين للمتسابقين والمتسابقات، نحن نتحدث عن هذا العدد. وما شاء الله تبارك الله، حلوا أهلا في هذه المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة، ووطئوا سهلا من خلال الترحيب بهم وإكرام حفظة كتاب الله الكريم، وهذا ديدا هذه البلاد المباركة بقيادتها وشعبها في خدمة حفظة كتاب الله الكريم. أشاهد الآن مستمعينا الكرام،
2: عبد العزيز عبد الرشيد شيخ علي صوفي من دولة قطر في الفرع الثالث برواية حفص عن عاصم.
1: إذن مستمعينا الكرام، المتسابق عبد العزيز عبد الرشيد الشيخ علي صوفي من دولة قطر، مشاركا بالفرع الثالث ومتوجها إلى منصة الإقراء وقبلها الشاشة الإلكترونية حتى ينهي إجراءاته الختامية للمشاركة في هذه المسابقة من خلال هذه اللمسات السريعة بأنامله لما في هذه الشاشة من بيانات. وأشاهد والآن قد استقر في منصة الإقراء منتظرا أسئلة لجنة التحكيم.
2: اقرأ من قول الله تعالى:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم أو يحاجوكم عند ربكم

والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

إنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين

0: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
1: حسبك. السؤال الثاني: اقرأ من أول سورة الأنعام.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

الأنهار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.

0: الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون
1: السؤال الثالث اقرأ من قول الله تعالى

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى

0: إليه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: ولكن تصديق
0: الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن.
1: حسبك السؤال الرابع

ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.

0: يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
1: السؤال الخامس والأخير، اقرأ من قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها

لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

0: بنيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: حسبك، تمت الأسئلة.
2: من الكرام، كنا في متابعة لمشاركة المتسابق عبد العزيز عبد الرشيد شيخ علي صوفي من دولة قطر، مشاركا بالفرع الثالث في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. وأيضا هناك متسابق آخر ينتظر دوره إن شاء الله في هذه المسابقة، ونسأل الله عز وجل التوفيق لجميع المشاركين والمشاركات، حيث نرى ما شاء الله التنافس بينهم في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وكذلك تفسيره. ونسعد مستمعينا الكرام كثيرا بالالتقاء بأحد المشاركين. حياك الله أخي الكريم.
3: حياكم الله.
2: من أي دولة ما شاء الله؟
3: قمر.
2: أنت اللي شاركت قبل قليل؟
3: يوسف يحيى.
2: ما شاء الله، حياك الله، جزاك الله خير على تلاوتك الطيبة. وكيف رأيت المسابقة؟
3: المسابقة كانت منافسات قوية بين المتسابقين، وكذلك لجنة التحكيم تقدم كل ما في وسعهم ليحكموا المسابقة على القواعد المعتمدة في المسابقات الدولية، حتى يتمكن كل واحد عن مقامه الذي يستحقه إن شاء الله.
2: ما شاء الله. وكعساك يعني تشعر بالسعادة والغبطة من خلال المشاركة بهذه المسابقة، خصوصا أنها تقام في رحاب المسجد الحرام.
3: والله هذه فرصة عظيمة وكبيرة، وأكبر جائزة يجدها المتسابق في هذه المسابقة هو أن يزور بيت الله الحرام، وكذلك أن تقام هذه المسابقة في رحاب بيت الله الحرام، أن يقضي المتسابق أيام وساعات في هذا البيت العظيم، هذه أكبر جائزة يجدها المتسابق. والله نحن فرحانين جدا جدا لزيارتنا لبيت الله الحرام وللمملكة العربية السعودية حفظها الله.
2: شكرا لك أخي يوسف. من جزر القمر،
1: من هولندا.
2: إذن مستمعينا الكرام، يتقدم المشارك والمتسابق يوسف إيهاب محمد شرف الدين من هولندا، مشاركا بالفرع الثالث في هذه المسابقة، ونسأل الله له التوفيق وجميع المشاركين إن شاء الله والمشاركات في هذه المسابقة الجميلة. وحقيقة يعني ما شاء الله فيها تنافس وفيها روح للمحبة والتآخي بين كافة المتسابقين، فنسأل الله لهم التوفيق جميعا. ما شاء الله أيضا في حضور في هذه الجلسة الصباحية، حضور جيد من الذين يحبون أن يشنفوا أذانهم بهذه الأصوات الندية التي جاءت من أصقاع المعمورة من بلدان شتى ومن قارات متنوعة مختلفة، فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد في هذه المسابقة. يعني كان قبل قليل استمعنا ما شاء الله لمشاركة عبد العزيز عبد الرشيد صوفي من دولة قطر، ما شاء الله بالفرع الثالث، فنتمنى له التوفيق إن شاء الله.

Mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم

منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.

لا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم

0: لهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: حسبك. السؤال الثاني: اقرأ من قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض.
0: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفلا

0: آمين.
1: حسبك. السؤال الثالث، اقرأ من قوله تعالى:

0: بكم فأخلفتم موعدي.
1: حسبك. السؤال الرابع، اقرأ من أول سورة فاطر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد

قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه.

0: يَعْلَمُونَ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.
1: حسبك. السؤال الخامس والأخير، اقرأ من قوله تعالى:

العزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.

آياتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون

0: تمت الاست.
1: إذن مستمعينا الكرام، كانت مشاركة المتسابق يوسف إيهاب محمد شرف الدين من هولندا بالفرع الثالث، فنسأل الله له التوفيق ولجميع المشاركين والله يعطيه العافية. أشاهده الآن بعد أن خرج من منصة الإكراس. السلام عليكم، حياك الله أخي الكريم.
2: وحياكم،
1: نبارك لكم ما شاء الله الأداء المتميز ما شاء الله.
2: حفظكم الله ورعاكم، جزاكم الله خير الجزاء.
1: أنا شاهدت اللجنة لم تفتح عليك إطلاق ما شاء الله.
3: الله يعني الخوف والرعب يعني يجري في نفس
1: ما شاء الله.
2: أظن كل المتسابقين يعني
1: طبيعي جدا ما شاء الله، يعني محفل قرآني عظيم ومهيب.
2: كذلك في الحرم المكي يعني موقف رهيب
1: ما شاء الله.
2: نسأل الله الثبات والإخلاص يا رب.
1: الحمد لله، لكن الحمد لله استطعت أن تتجاوزه بفضل من الله عز وجل.
2: اللهم لك الحمد، ذلك فضل الله.
1: وكيف رأيت المسابقة وأجواء المسابقة؟ الله يحفظ.
2: والله أجواء يعني مميزة، تبارك الرحمن ما شاء الله، لا من تنظيم ولا من يعني من كل الجهات، تبارك الله شيء يعني في غاية الروعة
1: ما شاء الله. تبارك الله، الله يعطيك العافية
2: يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين،
1: الله يجزاك
2: يا رب.
1: ما شاء الله، وشاهد أحد الحاضرين ما شاء الله من مدينة الرياض، وجاء ما شاء الله حريص جدا على الحضور، وما شاء الله كان أيضا رأيته قبل قليل مستمتع بتلاوتك ما شاء الله.
2: اللهم يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا رب، اللهم تقبل منا.
1: وجميل حافظ القرآن الكريم يعني أن يتلو هذه التلاوات، يعني ننظر الآن عبر البث الحي والمباشر لإذاعة القرآن الكريم، استمعوك ناس ما شاء الله من مختلف دول العالم.
2: صحيح، سبحان الله، وهذا الشيء يعني الذي يجمعنا دوما إن شاء الله تعالى على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يجتمع يعني ناس شتى من مختلف دول العالم، وهذا سبحان الله نجد فيها يعني قوله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.
1: الحمد لله، وأنت كنت سبب الحمد لله في أن يستمع القرآن الكريم يعني آلاف الأشخاص عبر البث
2: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، لازم نتواصل معكم، والآن يتوجه إلى منصة الإكرام محمد بليغ سعيد عبد الغفار علي من الجمهورية اليمنية، مشاركا بالفرع الثاني في هذه المسابقة، أخذ مكانه في منصة الإكرام بانتظار أسئلة لجنة التحكيم.
4: اقرأ من قول الله تعالى

0: أعيد.
1: إن أولى الناس بإبراهيم.

അതിന് മൃത്യു മരണം. വല്ലാഹു വലിയുൽ വല്ലാഹു വലിയുൽ വല്ലാ

آخرة واكثروا آخره لعلهم يرجعون.

سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا

0: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
1: حسبك. السؤال الثالث، اقرأ من قول الله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي

0: أعيد الآية ليجعل ما يلقي الشيطان
1: جعل مشاعرهم مضون قاسية قلوبهم.
0: نعم.
1: الآية اللي قبلها.
0: اقرأ الآية ليجعل ما
2: يلقي الشيطان.

وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك لله

إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير

فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها

يرجون تجارة يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق.

كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

سعير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

واسع الروح. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئ

احتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر.

محتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

0: لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
1: حسبك، انتهت أسئلة الحفظ والتلاوة، وسننتقل إن شاء الله تعالى إلى أسئلة التفسير.
2: إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه مشاركة المتسابق محمد بليغ سعيد عبد الغفار علي من الجمهورية اليمنية مشاركا بالفرع الثاني. انتهت أسئلة الحفظ، والآن ينتظر أسئلة التفسير من لجنة التحكيم، ونسأل الله عز وجل له التوفيق ولكافة المشاركين والمشاركات في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. إذن المتسابق الآن مستمعينا الكرام يلتقط أنفاسه ويستعد لتلقي أسئلة

0: أسئلة التفسير من لجنة التحكيم الموقرة، فجزا الله الجميع خيرا، ونسأل الله له المزيد من التقدم في مجال حفظ كتاب الله الكريم، هو جميع المشاركين وكذلك المشاركات.
1: السؤال الأول من أسئلة التفسير: ما معنى تختانون في قول الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم؟
2: تخونون، وكانوا يجامعون نساءهم بعد العشاء، وكان هذا محرما أول الإسلام.
1: السؤال الثاني: ما معنى ولا القلائد في قول الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد؟
2: بأن تؤخذ غصبا، وهي ضفائر صوف يضعونها في رقبة البهيمة علامة على أنها هدي.
1: السؤال الثالث: ما معنى يرثون الأرض في قول الله تعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها؟
2: بالسكنى.
1: السؤال الرابع: ما معنى كأن لم تغن بالأمس في قول الله تبارك وتعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس؟
2: كأن لم تغن، كأن لم تكن الزروع قائمة على ظهر الأرض.
1: السؤال الخامس: ما معنى سبل ربك في قول الله تعالى: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا؟
2: طرقه التي ألهمك لامتصاص ما في أزهار الثمار.
1: السؤال السادس: ما معنى ولتصنع على عيني في قول الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني؟
2: ولتربى بمرأة مني.
1: السؤال السابع: ما معنى مصانع في قول الله تعالى: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟
2: حصونا أو قصورا.
1: السؤال الثامن:

0: الذي أنعم الله عليه في قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه،
1: أي بالإسلام، وهو زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: السؤال التاسع:

0: ما معنى أدوا في قول الله تعالى أن أدوا إلي عباد الله؟
1: سلموا وأرسلوا معي.
0: السؤال العاشر والأخير، ما معنى ولا يأتين ببهتان يفترينه في قول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه؟
1: ولا يأتين بكذب في مولود من غير أزواجهن فيلحقنه بهم.
0: تمت الأسئلة.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا
3: لأداء المتسابق محمد بليغ سعيد.
2: استمعنا مستمعينا الكرام إلى مشاركة محمد بليغ سعيد عبد الغفار علي من الجمهورية اليمنية بالفرع الثاني برواية حفص عن عاصم، وأنا ما شاء الله يعني أستقبل المشارك. السلام عليكم. الله يعطيك العافية.
1: آمين. الله السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ما شاء الله تبارك الله، مشاركة جميلة، الله يعطيك العافية. بس أخوي محمد اسمح لي، لاحظت عليك في البداية بعض الارتباك، ثم بعد ذلك ما شاء الله تبارك الله تجاوزته بفضل من الله جل وعلا.
1: نعم، هكذا حال المسابقات والحمد لله كله توفيق من الله، والله ما أرادنا للخير والله الموفق.
2: نعم. ما شاء الله تبارك الله، يمكن في البداية شعرت بنوع من الرهبة، ثم الحمد لله تجاوزت هذا الموقف مباشرة. الحمد لله.
1: الحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله.
2: وأيضا مستمعينا الكرام نتواصل معكم ونلتقي بالشيخ محمد اليافعي، وهو مسؤول المسابقات القرآنية في وزارة الأوقاف بالجمهورية اليمنية الشقيقة. شاهدك تقبل رأس المتسابق، ما شاء الله.
4: أعرفه متقن جدا، إلا أن هيبة المسابقة، المسابقة طبعا هذه المسابقة أقوى المسابقات الدولية ولها هيبتها، فهو معذور في ذلك الموقف،
2: لكنه ما شاء الله تبارك الله بتوفيق من الله أصبح كالفارس، بسرعان ما تجاوز هذا الموقف وواصل ما شاء الله إبداعه وإتقانه في الأسئلة اللاحقة.
4: الحمد لله، هذا توفيق من الله وفضل منه سبحانه، رضي الله عنكم وشكر الله جهودكم.
2: شيخ محمد الله يحفظك، أنت مسؤول المسابقات القرآنية في وزارة الأوقاف اليمنية الشقيقة، يعني كيف ترى مثل هالمسابقات في ضبط وإتقان وتشجيع وربط الناشئة والشباب بكتاب الله الكريم؟
4: حقيقة لها أثر كبير في هذا الجانب كما تلاحظون، لذلك تجدون الحفاظ لا يكادون يخطئون في القرآن الكريم. تجد بعض الحفاظ هم دون سن البلوغ ومع ذلك يتقنون القرآن إتقانا كبيرا، وبعضهم ليسوا من العرب لا ينطقون العربية ولا يتحدثون بها ومع ذلك يقرؤون قراءة صحيحة فصيحة، وهذا مصداق لقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
2: والله يا شيخ محمد أنا لاحظ ذلك، يعني وشاهدوا على منصة الإقراء ما شاء الله يتغنى بكتاب الله الكريم، بل وبألسن يعني متعددة أو بقراءات متنوعة ومتعددة، إما بقصر المد أو الوقوف على ساكن وغيرها من الأساليب القرائية، لكن لما أتكلم معه نهائيا حتى أسأله عن اسمه لا يجيب، فسبحان الله أنا على طول مباشرة تذكرت هذه الآية الكريمة ولقد يسرنا القرآن للذكر.
4: نعم، وهذه المعجزة الخالدة، وهي المعجزة الخالدة لكل بشرية إلى قيام الساعة، فستبقى هذا هو الإعجاز، إعجاز القرآن هذا هو. حفظك الله.
2: شيخنا المبارك، أنت جئت من الجمهورية اليمنية الشقيقة إلى المملكة العربية السعودية وهو بلدكم، يعني أي والله، يعني هناك بعض البرامج المصاحبة لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، يعني كيف رأيت هذه البرامج في أنس وسعادة المشاركين وانعكاس ذلك على إتقانهم وضبطهم لكتاب الله الكريم قبل الدخول في معترك هذه المنافسة؟
4: حقيقة التعامل من قبل الإخوة في اللجنة المنظمة للجائزة تعامل راق وبشوش، يعرضون خدماتهم ويسألون ويتحسسون حوائج المشاركين إذا يحتاجون شيء، وهذا يدل على شيء، يدل على تخلقهم بالقرآن وأنهم فعلا أهل القرآن الذين يخدمون القرآن. فهذا يجعل المتسابق يشعر بالأنس وكأنه واحد منهم ولا يشعر بالغربة. فحقيقة شكر الله لهم حسن هذا التعامل وكتب الله أجورهم.
2: الشيخ محمد، أنا رأيتك يعني خرجت من الفندق وجئت مباشرة إلى مقر المسابقة للوقوف على أداء المشارك، يعني لو أعطينا مثلا المشرفين على مثل هذه المشاركات، هل هناك وصفة معينة تعين بإذن الله عز وجل على تهيئة المشاركين وتطمينهم وأيضا بعض العوامل المساعدة على إتقانهم لحفظ كتاب الله الكريم؟
4: حقيقة الأول يحتاج المشرفين المشرفون على المسابقات في الدول أن يكون الاختيار مبكر والإعداد المستمر والاختبار اختبار الطالب والمتسابق اختبارا مستمرا دوريا يوميا، هذا بعد إتقانهم لأحكام التلاوة وإتقانهم لحفظ القرآن الكريم. أحفظكم الله.
2: الله يوفقنا وإياكم ويجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، جزاكم الله خير. لازلنا وإياكم مستمعين الكرام نتواصل في هذا النقل الحي المباشر. نعم، وأيضا نلتقي بأحد المتسابقين. حياك الله أخي الكريم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنعم بها من تحية.
5: الله يحييكم. من أي الاسم الكريم؟ جليل نور الدينوف.
2: من أي نور الدينو؟ أتوقع أنك من طاجكستان وقرغستان و
5: روسيا. نعم،
2: من جمهورية روسيا الاتحادية.
5: نعم، حياك الله وبياك.
2: وما شاء الله تبارك الله، في أي فرع مشارك؟
5: الفرع الرابع.
2: الفرع الرابع. وكيف رأيت أجواء المسابقة والتي تقام في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة؟
5: ما شاء الله الحمد لله النظام جيد، وما شاء الله هي فرصة جميلة جدا كي نقرأ القرآن في المسجد الحرام ونعتمر، والحمد لله أظن هذه أفضل مسابقة في العالم، لأن يعني هذه لا في أي مسابقة أخرى لا يمكن أن تعطي هذه الفرصة. يعني ما
2: شاء الله. صحيح أنها خصوصنا مقامة في رحاب البيت العتيق المسجد الحرام بمكة المكرمة، هذه مشاركتك الأولى
5: في المسابقة العالمية، هذه مشاركة الرابعة
2: في لا أنا أتكلم عن مسابقة الملك عبد العزيز الدورية تحديدا.
5: أول مرة. نعم.
2: إذا أنت سفير جمهورية روسيا الاتحادية القرآنية، ما شاء الله إلى هنا، ما شاء الله تمثل يعني دولة روسيا جميعا بهذه المسابقة القرآنية الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز.
5: الحمد لله، هذه نعمة من الله.
2: وكيف الشعور وأن تمثل روسيا الاتحادية بهذه المسابقة؟
5: هذا شعور لا يمكن أن أصفه بالكلام، يعني أفتخر بذلك والحمد لله. يعني
2: أنت يبدو أنك تتحدث اللغة الروسية، ولكن ما شاء الله أيضا معك اللغة العربية.
5: الحمد لله درست في الدول العربية الحمد لله.
2: ما شاء الله تبارك الله، أتقنت وأتقان تاما ما شاء الله. أنت من أين؟ من موسكو.
5: ولدت في موسكو، ولكن أنا أصل من تتارستان، تترستان.
6: ثم استقريتم في روسيا؟
5: لا، تترستان هي جمهورية داخل روسيا.
2: نعم. الله يعطيكم العافية. ولو تحدثنا كذلك عن يعني تأثير مثل هالمسابقة، أنت بأي فرع ما شاء الله مشارك؟
5: الفرع الرابع.
2: الفرع الرابع، وكيف تأثيرها على إتقانك لكتاب الله؟
5: ممكن سؤال؟
2: أقول كيف رأيت تأثيرها على إتقانك وضبطك لحفظ كتاب الله الكريم؟
5: طبعا يعني كل مسابقة تتجهز لها وتراجع القرآن أكثر وتقرأ مع المشايخ وتحسن التجويد والصوت، الحمد لله يعني هذا يؤثر كثيرا في إتقان كتاب الله الحمد لله.
2: طيب، والله نحن نسعد كثيرا بأن تشنف آذاننا بتلاوة طيبة مباركة من كتاب الله الكريم.
5: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على هذه الفرصة الجميلة.
2: اختر ما تريد، الأمر إليك.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
2: ونحن ندعو الله عز وجل أن تقضي ليلة القدر هنا في الرحاب الطاهرة بمكة المكرمة، وأن يمن الله عليك بالصيام وكذلك القيام في هذه المشاعر المقدسة.
5: آمين إن شاء الله، هذه إن شاء الله نرجو ذلك كثيرا إن شاء الله.
2: طيب يعني ما هي الرسالة التي تقولها أيضا لوالديك وأقاربك وأحبابك الذين ينتظرون عودتك بفارغ الصبر بعد هذه المشاركة المشرفة بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره؟
5: أولا أريد أن أشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وبعد الله عز وجل أريد أن أشكر والدي أبي رينات وأمي وشيوخي الذين بذلوا جهدا كبيرا في أن أحفظ القرآن الكريم، وهم سبب في أني جئت إلى هنا وأشارك في هذه المسابقة وأبلغ لهم السلام إلى روسيا المثلجة.
2: نعم هي الآن يمكن الأجواء باردة ما شاء الله تبارك الله. أنت ما شاء الله بورتوندو خليل، إلى الآن لم يأتي دورك في المشاركة؟
5: نعم أنتظر دوري إن شاء الله، لم يتبقى إلا القليل إن شاء الله أظن.
2: والله دعواتنا ودعوات أيضا المستمعين والمستمعات تحوطك بإذن الله أنت وجميع المشاركين والمشاركات بالتوفيق والسداد وكذلك الإخلاص والقبول من الله جل وعلا، فأنتم تشاركون بأصواتكم وكذلك بحفظكم وإتقانكم لكتاب الله الكريم، لكن هناك ما شاء الله تبارك الله كثير من المستمعين سواء في الوسائط المرئية أو عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يستمعون إليكم وأنتم تحيون بألسنتكم ذكر الله عز وجل، فأنتم إن شاء الله مأجورون أجرا عظيما من خلال هذا العمل النبيل، وأيضا الأجر يتواصل لقيادة هذا الوطن وكذلك لكافة العاملين في هذه المسابقة.
5: نعم إن شاء الله، يعني النية والإخلاص هم أهم شيء يعني في المسابقة، أرجو الله أن يعطينا إخلاص جميعا.
2: إذن نختم هذا اللقاء الجميل معك بأن نتمنى وندعو الله عز وجل بأن يرزقنا وإياكم والمستمعين والمستمعات الإخلاص والقبول ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكر الله لكم، ويمكنك تأخذ بعض الأجواء الساخنة هناك حتى تذهب بها إلى روسيا ويتدفى بها الجميع هناك.
5: صراحة الآن الصيف الآن حرارة في روسيا، ولكن في عندما يصل فصل الشتاء ما شاء الله يعني البرد والثلج.
2: إذن قد تحتاج مثل الأجواء الساخنة الآن.
5: نعم الحمد لله، يعني الشمس هنا ما شاء الله تختلف عن الشمس الروسية.
2: طيب ماذا إن شاء الله ستحضر لأحبتك من المشاعر المقدسة؟ هل ستكون حقيبتك مليئة بالهدايا مثل عبوات زمزم وكذلك المساويك وغيرها من الهدايا التذكارية؟
5: إن شاء الله أريد أن أحضر لهم زمزم ومصحف الشريف إن شاء الله من المدينة إن شاء الله، وكذلك التمور، التمر عندكم ما شاء الله لذيذ جدا.
2: ما شاء الله تبارك الله. تعرف أنواعها أو فقط تمر فقط؟
5: أعرف أظن فقط السكري، السكري هذا
2: السكري هو نعم الأشهر، لكن هناك أنواع أخرى، ونتمنى لك طيب القامة والمقام هنا في أرض المملكة العربية السعودية وفي رحاب الحرمين الشريفين.
5: إن شاء الله بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
2: وما شاء الله تبارك الله لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا النقل الحي والمباشر لوقائع الجلسة الصباحية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، وما شاء الله تبارك الله هناك حضور من يعني شخصيات في عالمنا الإسلامي، ونسعد بالتقاء بأحد الحضور الكرام وأظنه شخصية إسلامية. حياك الله أخي الكريم.
7: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: لو عرفتنا باسمك الكريم، خصوصا ما شاء الله تبارك الله وجدت لك احتفاء من الحضور الكريم بشخصكم الفاضل، فعرف باسمك الله يحفظ.
7: اسمي عثمان علي كابوري، رئيس جائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم.
2: ما شاء الله تبارك الله، رئيس جائزة تنزانيا للقرآن الكريم، وأنت اليوم ما شاء الله تبارك الله تحضر درة المسابقات، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. كيف رأيت الأجواء شيخنا الفاضل؟
7: والله نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وحقا المملكة العربية السعودية تستحق كل كرم وكل الثناء بهذه المسابقة، مسابقة أول من نوعها، فيه أكثر من 300 مشارك، هذا لم يحصل في أي دولة من دول العالم، فمسابقته الملك بن عبد العزيز متميزة، ونحن وجدنا الاستقرار في قلوبنا وننقل ما وجدناه في جائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم.
2: يعني تبادل الخبرات مهم جدا وضروري، خصوصا هذا العمر الممتد والطويل لهذه المسابقة، فهي حقيقة منارة سامقة في خدمة كتاب الله الكريم، هي قرابة النصف قرن ما شاء الله تبارك الله، وهي تجهز وتهيئ حفظة كتاب الله الكريم لأن يكونوا أئمة في المنابر والمحاريب في مختلف دول العالم. فأيضا لو تكلمنا عن أثر هذه المسابقة في ربط الناشئة وشباب الأمة بكتاب الله الكريم.
7: والله المسابقة له فائدة كبيرة، له فائدة كبيرة، فمثلا الآن نحن في المملكة، ولكن حسب الوسائل الإعلام الحديثة هذه الآن في تنزانيا الشباب كلهم يتابعون المسابقة، وكل واحد يريد أن يدخل في المسابقة، والنتيجة يعني زيادة حفظ القرآن الكريم وزيادة العمل بالقرآن الكريم، وهذا ما ما ما ما يرمى إليه. نحمد الله وندعو الله سبحانه وتعالى للقائمين الذين يقومون بخدمة هذا القرآن الكريم.
2: ما شاء الله، الله يجزاكم خير ويبارك الله فيكم. وهذه جائزة تنزانيا تقام ظهر في كل عام.
7: جائزة تنزانيا تقام في كل عام ولله الحمد والمنة، وكفالة لوزارة الشؤون الإسلامية. الوزارة الشؤون الإسلامية هي جهة الداعمة الوحيدة لهذه المسابقة.
2: تقصد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية؟
7: أيوة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمملكة العربية السعودية.
2: ما شاء الله تبارك الله، يا الحمد لله، الله يبارك في هذه الجهود ويسدد الخطى ويجزي قيادة هذا الوطن خير الجزاء نظير ما تقوم به من خدمة لكتاب الله الكريم.
7: نحمد الله سبحانه وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة القرآن الكريم، وأن يوفقنا لعمل بمقتضى القرآن الكريم، وشكرا جزيلا.
2: هذا أحد أصحابك؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
8: السلام عليكم وبركاته.
2: عرف باسمك الله يحفظك.
8: اسمي عبد الله محمد المنذري.
2: ما شاء الله.
8: من تنزانيا.
2: من تنزانيا.
8: أيوة نعم.
2: أنت أتيت مرافق مع الشيخ؟
8: أيوة، أنا رئيس اللجنة التحكيم في تنزانيا، ورافق هذا الشيخ إلى هنا لنشهد هذا الموقف العظيم المسابق في المسجد الحرام. ما شاء الله عليكم.
2: المسابقة هذه انطلقت عام 1399 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في البداية يمكن لجنة التحكيم في مسابقة الملكة عبد العزيز الدولية تستخدم الأسلوب الورقي، الآن ما شاء الله تبارك الله تستخدم التقنية وأيضا أدوات لضبط التحكيم، وحتى أيضا يعطى كل متسابق حقه ومستحقه من الدرجات. أنتم يعني في مسابقة تنزانيا لحفظ القرآن الكريم، كيف يعني تعاون مع لجنة التحكيم وأيضا مع أمانة مسابقة الملكة عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره في الاستفادة من هذه الجوانب التنظيمية والتحكيمية؟
8: والله نحن نتشارك مع الشيوخ هنا مثل الدكتور الردادي والشيخ الزهراني، كلهم يكون معنا، والشيخ الزهراني يكون رئيس لجنة معنا في تنزانيا، ونحن نتحاكم مثل هذا يعني مع الكمبيوتر وكل شيء هكذا يعني مثل هذا.
2: أنتم أيضا تستخدمون الأسلوب التقني عندكم في الجائزة؟
8: نعم نعم نعم نعم.
2: إذن في تواصل وفي استفادة أيضا من تبادل الخبرات ما شاء الله.
8: في استفادة كثيرة، لأن التمكين يكون يعني 100%، ما في مشكلة، الكمبيوتر ما لا تعرف من هذا من هذا.
2: أيوة،
8: إذن يكون يعني 100% أكيد يعني.
2: في تنافس، إن لاحظنا في الجلسات يعني الحين اليوم نتكلم عن اليوم الخامس، في تنافس محتدم جدا بين المتسابقين ما شاء الله تبارك الله.
8: يعني تناقص يمكن على حسب كيف أقول يعني على حسب المتسابق والمتسابق في مش في تلاوة يعني في أداتي في أداتي وفي آداب وفي الخشوع هذا الكمبيوتر ما يحكم في الخشوع ولا في الأداء ولا في كيفية يعني ولكن في الورقة المحكمين والشيوخ يكتبون كل شيء أداب الطالب كيفية أداؤه وكل شيء هكذا يعني.
2: وما شاء الله تبارك الله قد زاوجوا بين الأسلوب الورقي والتقني كذلك ما يكون بالتقنية يستخدم للتقنية وما يكون أيضا بالتدوين الورقي يكون أيضا بالتدوين الله يعطيكم العافية وبارك الله في جهودي
8: وفيكم بارك الله فيكم تشرفنا بحضور هذه المسابقة مسابقة الملك عبد العزيز ما شاء الله بارك الله فيكم
2: الله يعطيكم العافية وجزاكم خير إذن مستمعينا الكرام لازلنا نتواصل معكم في هذا النقل الحي المباشر من هنا من أرض مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 المقامة في المسجد الحرام بمكة المكرمة ما شاء الله عدة متسابقين السلام عليكم حياك الله أخي الفاضل
9: السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله
2: ما أدري أنتم مرافق المتسابق
9: متسابق
2: أو أنت متسابق
9: نعم
2: ما شاء الله تبارك الله أظنك تمثل الجمهورية اليمنية تشارك بأي فرع ما شاء الله
9: شارك في الفرع الثالث
2: ما شاء الله تمت المشاركة حتى الآن لم تتم
9: لم تتم لحد الآن
2: وشاهد يعني نوعا ما لديك نوع من القلق لكن أبشرك الأمور طيبة إن شاء الله
9: هلا وسهلا الله يحفظك
2: إن شاء الله
9: دعواتكم آمين إن شاء الله
2: ولازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا النقل الحي المباشر ومعنا أيضا أحد المشاركين السلام عليكم حياك الله أخي الفاضل أو مرافق
10: ما شاء الله حياك الله بارك الله فيك
2: مرافق لمن؟
10: لجميع المتسابقين إن شاء الله
2: ما شاء الله الله يحييك وسعدنا والله بوجودك الله يحفظك الله يحييك وأنت أيضا مشارك أم مرافق ما شاء الله الله يحفظكم جميعا حياك الله أخي الكريم السلام عليكم أنت الظهر تحضر ما شاء الله من الحضور ما شاء الله يعني شاهدك حريص جدا على الحضور ما الذي دفعك لذلك؟
11: بفعل القرآن الكريم الله عز وجل يقول إن الله لا إن نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وهنا منبع التوحيد منبع القرآن منبع السنة جزا الله خيرا القائمين على هذه المسابقة خير الجزاء ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية على ما تقدمه من عناية بالضيوف والمسابقين
2: وكيف رأيت أجواء المسابقة وأجواء المشاركات وكذلك أداء المتسابقين
11: ما شاء الله ماتع جدا جدا منافسة قوية جدا اللهم بارك
2: الله يعطيك العافية وبارك الله فيكم اللي بجوارك صاحبك حياك الله أخي الكريم
12: حياك سلمك حياكم الله
2: وشاهدك ما شاء الله تبارك الله حريص على الحضور الله يعطيك العافية تكلمنا هنا عن أجواء المسابقة كيف رأيتها
12: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد طبعا ما شاء الله تبارك الله يعني شيء يفوق الوصف وتنظيم يعني ولا أروع لعله والله أعلم أكبر محفل قرآني موجود في الساحة العالمية للقرآن الكريم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون حضورنا هذا اليوم هو تشجيع لإخواننا ومشايخنا الحاضرين والمشاركين في هذه المسابقة الرائعة مسابقة الملك عبد العزيز الدولية التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات القائمين عليها ابتداء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وحضورنا لهذا اليوم هو بالعام تشجيعا للجميع وخصيصا لتشجيع المتسابق الأخ عبد الله شكري طاهر والأخ محمد بليغ ممثلا الجمهورية اليمنية عموما وممثلا مدينة تعز مدينتنا خصوصا فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يكتبهم من الأوائل بإذن الله عز وجل
2: نحن نتمنى لهم التوفيق ونتمنى كذلك التوفيق لكل المشاركين والمشاركات في هذه المسابقة الدولية إذن مستمعينا الكرام الآن تستأنف وقائع الجلسة الصباحية لليوم الخامس لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره
3: وعلى بركة الله نواصل الاستماع في هذه الجلسة الصباحية وهي الجلسة التاسعة من أعمال مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، وندعو المتسابق شيخنا أنبي من جمهورية السنغال في الفرع الرابع برواية حفص عن عاصم.
2: إذن مستمعينا الكرام، المتسابق شيخنا أنبي من جمهورية السنغال مشاركا في الفرع الرابع، أراه يتوجه الآن إلى منصة الإقراء وقبلها ينهي الإجراءات الإلكترونية النهائية تمهيدا لمشاركته في التصفيات الختامية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، فنسأل الله له العون والتوفيق. الله يحييك. شاهد أيضا أحد المرافقين، ما شاء الله شاهده يصوره. الله يحييك.
13: بقول الله تعالى:

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون

وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم.

السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق

وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.

ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

0: وهو الخلاق العليم.
1: السؤال الثالث، اقرأ من قوله تعالى:

فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

0: Facebook. السؤال الرابع، اقرأ من أول سورة الحشر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

حيث لم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.

0: الصواب.
1: تمت الأسئلة.
2: عنا الكرام، كنا قبل قليل في متابعة لمشاركة المتسابق شيخنا أمبي من جمهورية السنغال مشاركا بالفرع الرابع، وقد كانت مشاركة ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن تكون موفقة خالصة لوجه الله عز وجل. الله يعطيك العافية شيخنا، ما شاء الله تبارك الله أبدعت في التلاوة ما شاء الله.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
2: أنت ما شاء الله مشارك بالفرع الرابع.
3: نعم في الفرع الرابع كذلك.
2: ما شاء الله تبارك الله، لم نلمس أي ارتباك، هل سبق أن شاركت في مسابقات قرآنية أخرى؟
3: نعم نعم نعم، لقد سبق أن شاركت في مسابقات عدة ما شاء الله، الحمد لله.
2: الله تقبل. كيف رأيت أجواء المسابقة؟
3: الأجواء هذه جيدة وطيب جدا وطيبة ما شاء الله، يعني هنا توجد يعني جو روحاني، يعني حيث تتلى آيات كتاب الله، والجماهير يعني كل يشعر في نفسه ارتياحا ويعني فرحا كبيرا، والحمد لله أننا يعني الله يعني وفقنا أن نكون من بين هؤلاء الحمد لله.
2: وإن شاء الله أنك في المسابقات القادمة تكون في الفرع الثاني والأول بإذن الله.
3: نعم يعني أنا في العادة كنت أشارك في يعني فرع حفظ القرآن الكريم كاملا، هي أول مرة أن شارك في مسابقة في جزء 15.
2: نعم. الله يوفقك يا رب. وفقك الله، الله يحفظك.
4: عن نافع المدني.
2: إذن المتسابق محمد باء

السؤال الأول اقرأ من قول الله تعالى فأتت به قومها تحمله

وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا.

نعيد لك السؤال. إن ربك يقضي بينهم بحكمه

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

حسبك. السؤال الثالث، اقرأ من قوله تعالى:

الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب

السؤال الرابع والأخير، اقرأ من قوله تعالى:

0: أنفسهم.
1: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم

انفضوا حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

0: تمت الأسئلة.
1: تمت الأسئلة للمشارك في هذه المسابقة محمد باه من جمهورية مالي، مشاركا بالفرع الرابع في هذه المسابقة، وأراه الآن يغادر منصة الإقراء، فنسأل الله له التوفيق والسداد. ما يميز هذا المشارك صغر السن حيث شارك بالفرع الرابع من الجزء 16 وحتى الجزء 30، وكان والله الحمد والمنة مشاركة موفقة على الرغم من صغر سنه، إلا أن صغر السن الحمد لله لم يكن عائقا له بالتميز، فوفقنا الله وإياه وجميع المشاركين وكذلك المشاركات، والله يعطيه العافية، ونتمنى أيضا للجميع التوفيق. السلام عليكم. حياك الله يا محمد. السلام عليكم، كيف حالك يا محمد؟
2: مشاركة طيبة ما شاء الله، الله يحييك.
1: هل تعرف العربي؟ نعم، الله يعطيك العافية، يبدو أنه لا يوجد اللغة العربية، لكن ما شاء الله.
3: المتسابق عبد الله شكري طاهر ثابت من الجمهورية اليمنية في الفرع الثالث،
1: موفق يا عبد الله،
3: برواية حفص عن عاصم.
1: إذن مستمعينا الكرام، المشارك عبد الله شكري طاهر ثابت من الجمهورية اليمنية مشاركا بالفرع الثالث، وهو حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد برواية حفص عن عاصم. توجه الآن مستمعينا الكرام إلى الشاشة الإلكترونية لينهي الإجراءات النهائية لدخوله في هذه المسابقة، والآن يأخذ مقعده في المنصة.
3: السؤال الأول، اقرأ من قول الله تعالى.

وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذ

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

0: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لختام هذا النقل الحي المباشر من هنا من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. وكانت المشاركة مشاركة عبد الله شاكر ظاهر ثابت من الجمهورية اليمنية مشاركا بالفرع الثالث. والشكر لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة في ختام هذا النقل الحي والمباشر لوقائع الجلسة الصباحية لليوم الخامس لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. تقبلوا أجمل وأرق التحايا من فريق العمل في هذا النقل الحي المباشر من غرفة المراقبة الرئيسة الزميل سلمان العشيوي، ومن استديو البث المنفذ نايف التركي، ومذيع الفترة الدكتور سعد الشبلان، وأيضا معي هنا مهندس النقل الخارجي الزميل محمد بن فهاد الرويس، ومحدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي الذي يتمنى لكم أوقاتا سعيدة مفعمة بذكر الله عز وجل. نلقاكم إن شاء الله في تغطيات متواصلة لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 على مدار الساعة. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للزميل عبد الرزاق العليوي. وهكذا مستمعينا الكرام، نقلنا لكم فيما مضى على الهواء مباشرة وقائع جلسات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: قرآنا عجبا.

0: ومعنى قالوا ربنا الله يعني قالوا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا هو الله وحده. ثم استقاموا على طاعة الله يعني قالوا وعملوا، لأن بعض الناس قد يقول ويتكلم ويدعي ولكنه لا يعمل. ولهذا قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني ثم استمروا على الطاعة وصبروا عليها فأدوا فرائض الله وصلاة وغيرها وتباعدوا عن محارم الله ووقفوا عند حدود الله واستقاموا على ذلك في الحياة حتى جاءهم الأجل، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت تبشرهم بالرحمة والرضوان. فالمؤمن والمؤمنة عند الموت تأتيه الملائكة وتبشره برحمة الله ورضوانه، أما الكافر فعند الموت يبشر بالعذاب والنار وغضب الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، المعنى لا تخافوا مما أمامكم فأنتم على خير وعلى هدى وأنتم إلى الجنة والسعادة، ولا تحزنوا يعني على ما خلفتم في الدنيا، ما عند الله المؤمن من الجنات والكرامات والنعيم المقيم الدائم لأهل الإيمان من الذكور والإناث، ما عند الله لهم خير وأبقى من هذه الدنيا، ولو أعطوا فيها مثل ملوك أهلها فما عند الله خير لهم. ثم قال بعد جل وعلا وأبشروا بالجنة، يتقول لهم الملائكة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي وعدكم الله في الدنيا على أعمالكم الصالحة وعلى تقواكم لله، أبشروا بالجنة نحن أولياؤكم، تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالملائكة أولياء المؤمنين يسددونهم يرشدونهم يلقون في قلوبهم من الخير ما يعينهم الله به على طاعته، وفي الآخرة هم أولياؤهم أيضا حتى يصلوا إلى الجنة وحتى يفوزوا بالكرامة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم يعني في الجنة من أنواع النعيم، ولكم فيها ما تدعون لما تطلبون من النعيم المقيم والخير الكثير نزلا من الغفور الرحيم، يعني هذا النعيم والخير الكثير نزلا من الله جل وعلا ضيافة وغراء ونعيما مقدما من ربنا عز وجل، وهو نعيم لا يفنى ولا يزول بل هو نعيم دائم ومستقر. ومن ذلك أنهم يرون ربهم جل وعلا في أوقات يحددها لهم سبحانه وتعالى على حسب منازلهم في التقوى، فله موعد مع الله للنظر إلى وجهه الكريم.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، رواه الترمذي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري ومسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: في ميزان النوايا.
3: أهلا بكم. المجاملة هي معاملة بالجميل تجري على حال كثير من الناس عادة وأحيانا حاجة، وبالطبع نتحدث هنا عن مجاملة حسنة لا كذب فيها ولا نفاق ولا أكل أو ظلم لأحد، والأهم ألا تكون مسيئة للدين. المداري والمجامل الذي لا يضمر الشر لأحد ولا يسعى في أذية أحد في ظاهر ولا في باطن، ولكنه قد يظهر المحبة والمودة والبشر وحسن المعاملة ليتألف قلوب بعض الناس أو ليدفع أذى بعضهم عنه وعن غيره من الناس دون أن يوافقه على باطل أو يعاونه عليه بالقول أو الفعل. وهنا وعلى ميزان النوايا تكون المجاملة من الأخلاق الحسنة الفاضلة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها، من خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول لتحصل بذلك الألفة، وهي أيضا في ميزان النوايا مما نتمثله في قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا.
2: في ميزان النوايا.
4: قراءة القرآن عبادات، التلاوة عبادة، والترتيل عبادة، والتدبر عبادة، والتأثر بمعنى أنه يقشعر جلده ويخشع بدنه وتدمع عينه عبادة. ولذلك ابن مسعود يقول: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائبه. قرآن.
5: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.

0: أحد. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التطيب في كل أحواله، وفي حال الصلاة آكد وأتم، لأن المسلم يقف أمام الله تعالى يناجيه ويدعوه، فناسب أن يكون على أحسن حال من التجمل البدني والرائحة الطيبة. إن بعض الناس هداهم الله لا يهتم لهذا الأمر أبدا، إذا جاء للمسجد جاء على أي حال، لا يهمه الرائحة الكريهة التي في جسده بسبب عمله أو بسبب شرب الدخان مثلا. روي أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا خرج من بيته إلى المسجد عرف جيران الطريق أنه قد مر من طيب ريحه. وعن عثمان بن عبيد الله قال: رأيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا قتادة وأبا أسيد الساعدي رضي الله عنهم يمرون علينا ونحن في الكتاب، فنجد منهم ريح العنبر وهو الخلوق. رواهما ابن أبي شيبة. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الطيب وتشتد عليه الرائحة الكريهة وتشق عليه. ثم قال: والمقصود أن الطيب كان من أحب الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهي المصلي أن يأتي إلى المسجد بروائح كريهة، سواء كانت رائحة ما أكل أو شرب باقية في فمه، أو رائحة العرق في ثيابه أو في بدنه. وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. قال عمر رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما، أي البصل والثوم، من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. رواه مسلم. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب تعظيم شعائر الله، فلا تؤتى الصلاة إلا برائحة طيبة زكية ولباس نظيف ساتر، الكبار والصغار في ذلك سواء. إن تعظيم شعائر الله جل وعلا مطلب شرعي وضرورة ملحة، ذلك أن المساجد بيوت الله، وتعظيمها من تعظيم من تنسب إليه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورتي المعارج ونوح.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورتي المعارج ونوح.
1: هناك 1000 يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم ب300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة؟ ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-85-29. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
2: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكاً معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية، عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 0531311414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
3: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة، أستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي العمل المشترك وأوضاع المنطقة. بمناسبة اليوم الدولي للشباب، الندوة العالمية تشيد بنموذج المملكة في تمكين الشباب وإسهامهم في التنمية. استمرار التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز للقرآن بمكة. وزارة البلديات والإسكان 45 يوما على انتهاء المهلة التصحيحية لملاك الأراضي الفضاء لمعالجة المخالفات. أمين مجلس التعاون ووزير الخارجية المصري يؤكدان متانة العلاقات الخليجية المصرية. باكستان تؤكد استمرار جهود الوساطة المباشرة وغير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. باكستان تعلن مقتل 3 من مواطنيها في هجوم البحر الأحمر وتدين بشدة هجوم الحوثيين. المنظمة البحرية الدولية تؤكد وجود تسرب نفطي من ناقلة انجرفت شمال شرقي جزيرة القبلية العمانية. هجمات بمسيرات انتحارية للدعم السريع تستهدف الخرطوم ومدينتين شمال السودان. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق. وفي الخبر الأخير، كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبيل مناورات أمريكية كورية جنوبية. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم على طيب الاستماع.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
8: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن
6: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
10: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
11: مجالس السيرة.
12: مجالس السيرة،
11: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة إلى مجلس من مجالس السيرة النبوية العطرة. حياكم الله وحيا الله ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد وأهلا وسهلا.
14: مرحبا، الله يحييكم شيخ يوسف.
13: كان الحديث مستمعي الكرام في حلقة مضت عن ذلك الفرج الذي فتح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة المبكرة من الدعوة والبعثة، حينما ضاقت مكة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما لاقوه من تعذيب ومصادرة للأموال وظلم وضغط رهيب واجه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا شطرا من تلك العذابات التي لقيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجت لهم تلك الهجرة إلى ذلك الملك العظيم الذي لا يظلم عنده أحد، وكان نصرانيا فأسلم بعد هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فأواهم وأكرمهم ورد عنهم مكر قريش حين بعثت أيضا رسلهم لتطلبهم ليعيدهم إليها. وقف طبعا جعفر خطيب رضي الله تعالى عنه، فقال لهم النجاشي: اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي. وكان هذا من نصر الله عز وجل لأصحابه. لكن السؤال هنا، ونحن يعني في هذا المجلس شيخ ماجد، الصحابة جلهم ذهب إلى الحبشة وبقي ثلة منهم في مكة المكرمة، التعذيب خف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعقل أن يبقى الأمر هكذا دون أن يكون لكفار مكة أيضا مزيدا من الفعل ورد الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ماذا كان يحدث حين هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في الحبشة وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم مع ثلة من أصحابه في مكة؟
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا شك أن كفار قريش لن يهدأ لهم بال ولن يقر لهم قرار وهم يرون محمدا صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ويدعو إليه. النبي لم يتوقف عن الدعوة بل كان يدعو، وذهاب جملة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعائلاتهم إلى هناك جعل العبء يكون أغلبه وأكثره على من بقي، وأبرزهم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
13: اللهم صل وسلم.
14: يقول عبد الله بن عمرو بن العاص ويحكي موقفا للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لقد رأيتهم وقد اجتمع أشراف يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا مثل صبرنا عليه، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، وصبرنا منه على أمر عظيم. فبينهم في ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، فلما مر بهم طائفا بالبيت غمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
13: اللهم صل وسلم.
14: هو يعبد ربه، يطوف ثم يمر بهم فيغمزونه، لكنه مضى ولم يقل شيئا. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفتها في وجهه فمضى، ثم في الثالثة فغمزوه فوقف، ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته عليه الصلاة والسلام.
13: اللهم صل وسلم عليه.
14: يعلمون من هذا الرجل
13: صادق،
14: ويعلمون صدقه، حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه الطير من هذه الكلمة العظيمة الخطيرة، حتى إن أشدهم فيه قام للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: انصرف يا أبا القاسم، فما أنت بجهول. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكتوا يسكتوا، حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر مرة ثانية، يقول: وأنا معهم. فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغ عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بدأكم بما تكرهون تركتموه. فبينهم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
13: اللهم صل وسلم،
14: النبي عليه الصلاة والسلام، من بيته إلى المسجد الحرام يتعبد ربه ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء المجرمين لا يألون جهدا في أذية النبي صلى الله عليه وسلم،
13: اللهم صل وسلم.
14: لما رأوه وكان بالأمس قد خافوا مما قال وكأنما على رؤوسهم الطير، استرجعوا، فلما رأوه وثبوا إليه، واثبت رجل واحد، فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، أنت الذي تسب آلهتنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، أنا الذي أقول ذلك. شجاع عليه الصلاة والسلام، ولا يهابهم ولا يهاب أحدا، ولا يخشى في دين الله عز وجل لومة لائم. فلقد رأيت الرجل منهم، من هؤلاء المشركين، يأخذ بمجامع النبي صلى الله عليه وسلم وردائه، وأبو بكر هنا يتدخل ويكف عنهم، ويكف النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعدهم عنه. وذكر عبد الله بن عمر أن عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، فماذا فعل هذا الخبيث؟ أتى فلوى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في عنقه يخنقه عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر يسعى وأخذ بمنكبي النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه عنه، ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذا البلاء العظيم وهذا الامتحان العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم الخلق على الله، يأتي هذا البلاء ليتضح لنا أنه لا بد من البلاء، ولا بد من التضحية، ولا بد من الصبر. لكن يأتي الأمل ويأتي الفرج حينما يسلم رجل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقريب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قلبه، وقريب له حتى في نسبه، إنه عمه وحمزة أسد الله الذي بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل في أحد، ورأى كل ثكلى تبكي على زوجها أو ابنها، وكان حمزة قد هاجر، وقال: أما حمزة فلا بواكي له. لكنه كان رضي الله عنه وأرضاه موته أحزن النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى لموته عليه الصلاة والسلام. حمزة إسلامه عجيب، لم يسلم حمزة بدعوة مباشرة، إنما كان مبدأ إسلامه حمية، حمية سبحان الله العظيم. كان إسلام حمزة فيه عبرة سبحان الله، وأنه أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما يعطيهم مالا حتى يسلموا، فحمزة أسلم حمية حتى تغلغل الإيمان في قلبه، صار عزة للإسلام، إلا حين أسلم حمزة ثم أسلم عمر بن الخطاب بعد ذلك استعز الإسلام. كان حمزة يذهب إلى الصيد، فإذا رجع يمر بمجالس قريش وهم جلوس عند الصفا والمروة، فيخبرهم: رميت كذا وصنعت كذا واصطدت كذا. ثم بعد أن يخبرهم برحلة الصيد يذهب إلى منزله، فأقبل من رميه ذات يوم فلقيته امرأة فقالت: يا أبا عمارة، ماذا لقي ابن أخيك من أبي جهل ابن هشام؟ كأنها
13: حركت،
14: نعم تحرك شيء، ابن أخيك ماذا لقي؟ من هو عمرو بن هشام؟ أبو جهل. هنا بدأت الحمية تغلي في نفسه، ماذا لقي ابن أخيك من أبي جهل من عمرو بن هشام؟ ولا يسمى أبا جهل، بعد ذلك سمي أبو جهل. شتمه وتناوله وفعل، فقال: هل رآه أحد؟ قالت: إي والله لقد رآه الناس. فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس وهو يغلي من الداخل غيرة على ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم جلوس عند الصفا كعادتهم وأبو جهل فيهم، فاتكأ حمزة على قوسه وقال: رميت كذا وكذا وفعلت كذا. ثم جمع قوسه وأبو جهل جالس على عادته حمزة، فضربه بين أذنيه،
13: ضرب أبا جهل،
14: ضرب أبا جهل، ثم قال: خذها بالقوس وأخرى بالسيف، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت من فيه فهو لا يريدها، لكن الحمية ثارت في قلبه والغيرة ثارت في قلبه على ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، فضرب هذا ثم قال: أشهد أنه رسول.
13: وكأن إسلامه وإعلانه للإسلام أشد من هذه الضربة.
14: نعم. ولم يقل ذلك بحسب، بل قال: وأنه جاء بالحق من عند الله. كلمة هزت هؤلاء هزة عظيمة، سببت لهم رعدة. حمزة
13: لما له من مكانهم،
14: وحمزة وهيبة. ليس أي رجل، حمزة فارس قوي له مكان عند قريش وله مكانة وسطوة، إذا ضرب وإذا قال فعل. فلذا كان إسلام حمزة عز، وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما، وكان هذا الإسلام لحمزة بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم.
13: اللهم صل وسلم.
14: لاق العذاب ولاق الشدة، ثم جاءت البشرى بإسلام هذا الرجل العظيم الذي كان بعد ذلك أسد من أسود هذا الدين.
13: الله
14: أسد الله حمزة رضي الله عنه
13: رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا من مشاهد السيرة وبعد هذا المشهد العجيب في إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه، يعني عندما تتأمل ردة الفعل التي حصلت من كفار مكة على هذا الدين وهذه الدعوة وأصحابها على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألم يكن هناك، يعني إذا كان هناك تعذيب وهناك مصادرة للأموال وهناك من الابتلاءات العظيمة التي شهدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم، ألم يكن هناك جانب آخر من التفاوض، محاولة الاستمالة، محاولة تغيير الرأي بال، يعني إذا لم تفلح هذه الجهود، الطبيعي أنك تنتقل إلى جهود أخرى، يعني تبحث عن حل آخر،
14: عن بديل.
13: هم في ورطة كبيرة.
14: نعم.
13: لأن هذا الإرث الكبير من الاعتقادات وذا كله ينسف بدين الله عز وجل وبهذه الدعوة. يعني تصور أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحق رسول الله في الأسواق يقول: الصعب الكاذب لا تصدقوه، يخشى أنه تأتي هؤلاء. أما وجدوا حيلة أخرى؟
14: هم كما مضى في حديثنا أوغلوا في الترهيب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ولكنهم لم يتزعزعوا، بل الإسلام في انتشار والكفار في انحسار، ودين الله عز وجل ماض والدعوة ماضية، مع قلة مواردهم وضعفهم والتعذيب الذي يأتيهم. هنا كفار قريش رأوا أن هذا الأمر لم يجدي، فجاءت فكرة عند عتبة بن ربيعة، قال وهو جالس في نادي من نوادي قريش: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ ولم يقل هذا الكلام عتبة إلا حين أسلم حمزة، لأنه بدأوا يخافون الإسلام، وضعه بدأ يتغير.
13: إذن لابد لنا من
14: نعم
13: طريق
14: آخر، لابد أن نقدم على خطوة تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتراجع، لأن الأمر بدأ يعظم. فقال كفار قريش له، قالوا له: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حين جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم جالس فقام إليه، فبدأ يتكلم معه بكلام لطيف ويعرض عليه الترغيبات التي لعلها تلين قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع. فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني. هو الآن بدأ يستعرض ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت فرقتنا، أنت كذا، أنت كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، فاسمع مني. قل عتبة: اسمع مني يا محمد، الآن بدأت سلسلة المغريات، أعرض عليك أمورا تنظر في أيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا أتراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. وكما قال
13: وكأنه ما بعد هذا من عرض.
14: الآن أموال وعرض عليه السؤدد والملك وعرض عليه الطب، وفي رواية أخرى أنه عرض عليه التزويج من النساء ما يشاء، فلما فرغ وعرض ما عرض والنبي عليه الصلاة والسلام استمع، فقال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني.
13: يا سلام.
14: استمع له حتى انتهى، ما قاطعه ولا قال شيئا عليه الصلاة والسلام، وهو أفصح الناس وأوتي جوامع الكلم. استمع. هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع مني. قال عتبة أفعل،
13: هيئة تماما
14: كما استمعت، استمعت مني يا محمد لسان حالي، أنا أسمع منك. فقال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آيات ربه، الآية تلو الآية، يسمع هذا الكتاب العزيز العظيم. وأبو الوليد جعل يديه خلف ظهره ألقاها يستمع لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
13: اللهم صل وسلم. نعم، وبعد ذلك ماذا فعل؟
14: هو لما سمع هذه الآيات العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن الذي هز كيان عتبة، ذهب عتبة، فلما رأوه مقبلا تفرسوا فيه شيء. ماذا تفرسوا؟ قالوا والله لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. لأنه شيخ يوسف سمع كلام لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، سمع كلام ليس بكلام البشر. أبو الوليد يعرف الشعر، هو من قريش، يحضر عكاظ ويحضر مجنة ويحضر غير هذه الأندية والأسواق، يسمع شعرهم ونثرهم ومساجلاتهم، لكنه سمع كلام ليس من كلام البشر، سمع كلام لو علم هو أنه من كلام البشر لرد عليه، لكن علم أن الذي يتحدر من في محمد عليه الصلاة والسلام هو شيء لا يستطيع البشر أن يقوله. فلما رأوه قالوا ماذا وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيما، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه، وأن يظهر على العرب أيضا فملكه ملككم. هو يقول لكفار قريش بعدما سمع، قال اتركوه دعوه، إن كان ما قاله صحيح والعرب جاءته لتؤذيه فقد كفيتموه، العرب قتلوه، وإن كان هذا النبي ظهر فعزه عزكم، هو منكم ومن قريش ونصره نصركم.
13: كلام حكمة.
14: اتركوه دعوه. فماذا قالوا؟ فماذا قالوا؟ لم يستجيبوا، بل زادوا في أذية النبي صلى الله عليه وسلم.
13: اللهم صل
14: وسلم. وظنوا بذلك أنه قد سحره. هناك رواية أخرى جاءت في قصة عتبة أنه لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وهو يسمع قد استجمع قلبه وفكره وأخذ القرآن بتلابيبه يسمع هذه الكلمات العظيمة، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، هب ووثب إليه عتبة ووضع يده على فيه وقال ناشدتك الله والرحم يا محمد أن تسكت، خاف، خاف أن تنزل بهم العقوبة، لأنه كلام عظيم،
13: مزلزل،
14: كلام مزلزل، كلام له وقع في القلوب. ثم رجع وصار الذي بينه وبين كفار قريش من تغيره عليهم.
13: بهذه الحادثة مستمعي الكرام يعني نصل إلى ختام هذه الحلقة، استعرضنا فيها الوضع الذي كان سائدا في مكة المكرمة بعد أن هاجر ثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها وثلة أيضا من أصحابه، وكيف اشتد الأذى على النبي اشتدادا عظيما ذكرنا شطرا منه، ثم ما لاح في الأفق من بشرى إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه والعزة التي نالت المؤمنين بإسلام أسد الله. ثم أيضا تغير في النظر من قبل كفار مكة في معاندة ومحاربة وكف هذه الدعوة عن الانتشار في محاولة لتغيير الأسلوب في ذلك من ما حصل من عتبة بن ربيعة الذي بعثته قريش ليحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولة في استمالته وترغيبه بعد أن فاءت يعني باءت محاولة الترهيب بالفشل. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل هذا العرض، وشكر الله لكم أنتم مستمعي الكرام. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة لنستعرض أيضا فتحا آخر من الفتوحات في بداية البعثة، وذلك هو إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وكيف كان عزا لدين الله. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
11: مجالس السيرة.
12: مجالس السيرة،
11: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن حلقة النور.
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
7: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
8: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الأحزاب وسبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الأحزاب وسبأ.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المتسابق يوسف يحيى بكر من دولة جزر القمر. بدأت حفظ القرآن الكريم عندما كان عمري 5 سنوات على شيخي الشيخ سيد علي، فحفظت منه 5 أجزاء، وبعد ذلك تابعت الحفظ في مركز سعد بن معاذ رضي الله عنه لحفظ القرآن الكريم، التابع للهيئة العالمية للكتاب والسنة بجدة. وهنا في هذا المركز أنهيت حفظ القرآن الكريم وكان عمري حينها 13. شاركت في مسابقات دولية، منها مسابقة مصر العالمية، وكذلك جائزة الملك محمد السادس في المغرب، وكذلك مسابقة الملك سلمان في دول قارة إفريقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في

ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن

نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا

0: كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الأنفال

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع. محاضرة
6: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: حلقة النور.
9: حلقة النور. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0: تقدم حلقة النور.
9: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
0: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
9: حلقة النور.
0: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
9: تنفيذ
10: خالد بن إبراهيم الجربوع.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك معنا في هذه الحلقات مجموعة من الطلاب، نستمع لتلاواتهم ويرددون معنا هذه الآيات. وطريقتنا في هذه الحلقات أنا أقرأ الآيات ثم يردد معي الطلاب هذه الآيات بأسلوب التلقين، ثم بعد ذلك إن كان هناك تنبيهات يسيرة نبهنا عليها، ثم استمعنا لتلاواتهم وصححنا الأخطاء إن كان هناك أخطاء. اليوم المنهج سيكون من سورة الكافرون. قبل أن نبدأ تلاوتنا يعرف الطلاب بأسمائهم.
12: نواف بن درثمان الزاحم.
13: إبراهيم عبد الله الشثري.
14: عبد الله سعد. عبد الله الدرهم.
11: حياكم الله جميعا. الآن أقرأ الآيات من سورة الكافرون.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
15: بسم الله الرحمن الرحيم.
16: بسم الله الرحمن الرحيم.
15: قل يا أيها الكافرون.
16: قل يا أيها الكافرون.
15: لا أعبد ما تعبدون.
16: لا أعبد ما تعبدون.
15: مد. لا أعبد ما تعبدون.
16: لا

0: معبود
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
0: المد المنفصل لابد أن يكون متساويا، ما يصح أنك تقرأ مد منفصل بحركتين ثم تقرأ بأربع حركات، لابد أن يقرأ الجميع بمستوى واحد في المنفصل. فتقرأ ولا أنتم عابدون ما أعبد،
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد،
0: ما أعبد،
1: ما أعبد،
0: ولا أنا عابد ما عبدتم،
1: ولا أنا عابد ما عبدتم،
0: ولا أنتم عابدون ما أعبد،
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد،
0: ولا أنتم عابدون ما أعبد،
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد،
0: لكم دينكم.

0: بارك الله فيكم على هذه المشاركة الطيبة. في هذه الآيات تكرر معنا حكم المد المنفصل، وتكلمنا عنه في السابق أن المد المنفصل يمد بمقدار حركتين بقصر المنفصل أو بالتوسط أو المد الطويل اللي هو 4 أو 5 حركات. فتقرأ في قل يا أيها الكافرون، تقرأها بحركتين، قل يا أيها الكافرون أو قل يا أيها، قل يا أيها. طيب، كذلك تكرر معنا حكم القلقلة في قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، أعبد، هذه الدال تقرأ ما أعبد. وتكلمنا في السابق أن حروف القلقلة مجموعة في قولك قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال إذا أتت ساكنة في وسط أو آخر الكلمة يكون الحكم فيها القلقلة. طيب، وهنا تنبيه في الآية الأخيرة في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. من الأخطاء الشائعة أن تقرأ ولي دين، ولي دين، والصحيح أن تحقق كسرة اللام في ولي وتوضح كذلك الياء، فتحة الياء، ولي دين، ليست ولي دين، ولي دين، ولي دين. طيب، نسمعها من عبد الله الآية الأخيرة، لكم دينكم،
1: لكم دينكم ولي دين.
0: ممتاز يا عبد الله. إبراهيم، الآية الأخيرة، لكم دينكم،
2: لكم دينكم ولي دين.
0: أحسنت. نواف،
3: لكم دينكم ولي دين.
0: ولي دين،
3: ولي دين.
0: أحسنت يا نواف. طيب، الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بإبراهيم.

0: أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: ممتاز يا إبراهيم، تفضل يا عبد الله.

0: ما أعبد ولا أنا عابد.
1: مد ولا أنا،
0: ولا أنا
1: مدها أكثر.
0: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد.
1: ما أعبد،
0: ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: أحسنت يا عبد الله. نواف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
0: مد ما أعبد.
1: ما أعبد
0: ولا ما أعبد
1: وما أعبد.
0: أعدها. ولا أنتم.
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
0: ركز على القلقلة في الدال. ما أعبد.
1: ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابد.
0: أنتم.
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: أحسنت يا نواف وعبد الله وإبراهيم على تلاوتكم الطيبة. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور. إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني. تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النحل.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين.

دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الدخان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الدخان.
1: حقيبة اليتيم المدرسية بداية لمستقبل مشرق. ندعوكم إلى المساهمة في مشروع علمني لتوفير الاحتياجات المدرسية لألفي يتيم ويتيمة عبر التحويل إلى الحساب البنكي في مصرف الراجحي باتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق مصرف الراجحي، ثم اختر التحويل، وبعد ذلك اختر التحويل إلى جمعية خيرية، ابحث عن جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، ثم اختر حساب كفالة الأيتام، أدخل مبلغ التبرع 300 ريال أو ساهم بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0555-83-85-29. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
2: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
3: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأ على حضراتكم سبيت مرام سبيت ونفذها خالد بن محمد المالكي، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكومة الرقمية تعلن ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026 إلى أكثر من 87%. مسابقة ملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم تواصل تصفياتها النهائية بمشاركة 42 متسابقا ومتسابقة. معرض توثيقي يستعرض مسيرة مسابقة ملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتطورها عبر العقود. وزارة البلديات تعلن 45 يوما على انتهاء المهلة التصحيحية لملاك الأراضي الفضاء لمعالجة المخالفات. كان هذا موجز النشرة، وإليكم الآن تفصيلاتها. أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026 الذي حقق نسبة 87.6% بمستوى متقدم بعد تقييم شامل ل 59 منصة رقمية وفق 4 مناظير رئيسية تضمنت 20 محورا تشمل رضا المستفيد وتجربة المستخدم والتعامل مع الشكاوى والتقنيات والأدوات. وتجاوز عدد المشاركين في الاستبيان أكثر من 800,000 مشارك مقارنة ب 374,000 مشارك في العام السابق. يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية أطلقت مؤشر نضج التجربة الرقمية في عام 2022 أطلقت مؤشر نضج التجربة الرقمية في عام 2022 لقياس مستوى نضج المنصات والخدمات الرقمية وتمكين الجهات الحكومية من تطوير خدماتها استنادا إلى آراء المستفيدين وأفضل الممارسات العالمية. واصلت لجنة تحكيم البنين والإناث أعمال التصفيات النهائية لمسابقة ملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 بالاستماع إلى تلاوات 42 متسابقا ومتسابقة، منهم 26 من البنين و16 من الإناث يمثلون 40 دولة من مختلف دول العالم، وذلك ضمن منافسات اليوم الرابع التي أقيمت على فترتين صباحية ومسائية. وبلغ إجمالي عدد المتسابقين والمتسابقات الذين استمعت إليهم لجنة التحكيم منذ انطلاق التصفيات النهائية 148 متسابقا ومتسابقة يمثلون 100 دولة واحدة في منافسات تشهد مشاركة دولية واسعة وتنوعا في فروع المسابقة ومستويات الحفظ والتلاوة والقراءات. أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معرضا تعريفيا مصاحبا لمسابقة ملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، ويستعرض المعرض مسيرة المسابقة منذ تأسيسها وأبرز محطاتها وتطورها وصولا إلى دورتها الحالية. ويأتي إقامة المعرض بوصفه نافذة توثيقية تعرف الزوار بتاريخ المسابقة وتنقله عبر محتوياته مسيرة عقود من التطور والنمو وما وصلت إليه اليوم من حضور دولي ومكانة بارزة بين المسابقات القرآنية العالمية. أوضحت وزارة الحج والعمرة أنها تنفذ جولات رقابية يومية على مختلف مواقع خدمات العمرة بالتعاون مع كل الجهات المعنية، حيث أجرت منذ بدء موسم العمرة 1448 في 15 من ذي الحجة عام 47400 أكثر من 32 ألف جولة رقابية شملت مرافق إسكان المعتمرين وشركات ومقدمي خدمات العمرة وعددا من مواقع تقديم الخدمة للتحقق من الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والتشغيلية ورصد الملاحظات ومعالجتها بما يرفع جودة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين. أكدت البلديات والإسكان أن المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك الأراضي الفضاء تنتهي بعد 45 يوما في 26 من سبتمبر القادم، داعية الملاك إلى المبادرة بتصحيح أوضاع أراضيهم والالتزام بالاشتراطات والضوابط البلدية المعتمدة من قبل انتهاء المهلة. وأوضحت الوزارة أن المهلة تستهدف تعزيز مستوى الامتثال في الأراضي الفضاء ومعالجة الاستخدامات والممارسات المخالفة التي تؤثر في المظهر العام للمدن والمحافظات، ومن أبرزها تجميع مخلفات البناء ونواتج الحفر واستغلال الأراضي بطرق غير نظامية. أعلنت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية إتاحة خدمة إصدار واستعراض وطباعة تقرير بيانات المطورة للمواطنين عبر تطبيق أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية. وتهدف خدمة بيانات المطورة إلى تمكين المستفيدين من إصدار أو استعراض تقارير بياناتهم الشخصية حسب القطاع المحدد، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل تعاملاتهم الرسمية. في أخبارنا الدولية، أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بما تريه المملكة من اهتمام بالشباب بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام، وحرصها على تمكينهم وتنمية قدراتهم واستثمار طاقاتهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية في ظل ما تحظى به فئة الشباب من اهتمام متنام ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. أطلق مركز مكس المال للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية الطبية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، وذلك في مستشفى مكة للطب وجراحة العيون بمدينة بورسودان. أكدت الحكومة الباكستانية اليوم استمرار تفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار جهود وساطة تهدف إلى حل القضايا العالقة بين البلدين. أوضحت باكستان أن وزير الداخلية نقل رسالة مهمة من رئيس الوزراء وقائد الجيش إلى القيادة الإيرانية خلال زيارته الحالية إلى طهران. وفي السياق ذاته يلتقي وزير الداخلية الباكستاني عددا من المسؤولين الإيرانيين لإجراء محادثات حول سبل تعزيز الحوار وتخفيف التوترات الإقليمية. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة تشعر بالإحباط من أسلوب إيران في التفاوض، متهما طهران بعدم الصدق والمراوغة خلال المحادثات. المزيد في التقرير الصوتي التالي.
5: في مؤشر على سلوك الحرس الثوري المتشدد حيال المفاوضات الأمريكية الإيرانية، رفض السكرتير الأعلى الجديد للأمن القومي محسن رضائي فتح مضيق هرمز وربط حرية الملاحة عبره بقبول الولايات المتحدة للشروط الإضافية لطهران والتي أبلغتها للوسطاء. رضائي القائد الأسبق للحرس الثوري طالب بالإفراج عن الأموال المجمدة في الخارج، وقال إن إيران لن تتراجع عن مواقفها وخاصة تلك المتعلقة بالمضيق باعتباره أهم الأوراق التي تملكها من أجل التفاوض. تصريحات رضائي وتوسيع نفوذه لإدارة أكثر الملفات الأمنية والعسكرية حساسية، يرسم بعضا من ملامح السياسة الخارجية المقبلة لإيران بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاع الحرب ومقتل العشرات من قادة النظام. البيت الأبيض اعتبر تصريحات المسؤولين في طهران ونهجهم في التفاوض نوعا من المراوغة ويدعو للإحباط، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد إن المفاوضين الإيرانيين يوافقون مع نظرائهم الأمريكيين على نقاط معينة داخل غرف الاجتماعات، ثم يرفضون ما تم التوافق عليه عبر وسائل الإعلام. وبالرغم من اتساع فجوة الخلافات والسير المتعثر للمحادثات، يرى الوسيط الباكستاني وجود مؤشرات قد تقود مجددا نحو التوصل لسلام أو اتفاق أو نوع من الترتيبات لتسوية الأزمة بين طرفي الصراع.
4: أطلقت قوات الدعم السريع اليوم سربا من الطائرات المسيرة الانتحارية باتجاه العاصمة الخرطوم، وأفادت الأنباء بوقوع هجوم بمسيرات على الخرطوم ومدينتين في شمال السودان، حيث استهدفت المسيرات مدينة الدامر عاصمة ولاية نهر النيل، ولم تصدر حتى الآن أي حصيلة رسمية للضحايا أو الأضرار من جراء الهجمات التي طالت الخرطوم وعطبرة والدامر. أعرب أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي عن رفضه لإعلان كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مؤكدا أن هذا الإعلان منعدم الأثر قانونا وفاقد لأي قيمة في تحديد وضع الجولان أو السيادة عليه، وأن الجولان يعد أرضا سورية محتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ودعا الأمين العام الحكومة الكولومبية إلى التراجع عن هذا الإعلان وتصحيح موقفها بما يتسق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعية الدولية المستقرة. قالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط العالمية ستنخفض 4,300,000 برميل يوميا، أي بنحو 4% هذا العام في ظل تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط منذ يوليو. وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر اليوم أن توقعاتها جاءت بناء على استمرار عدم التوصل إلى اتفاق يتيح إعادة فتح مضيق هرمز والمرور دون عوائق عبر مضيق باب المندب. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة أيها الكرام، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. الحكومة الرقمية تعلن ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026 إلى أكثر من 87%. مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم تواصل تصفياتها النهائية بمشاركة 42 متسابقا ومتسابقة. معرض توثيقي يستعرض مسيرة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتطورها عبر العقود. وزارة البلديات تعلن 45 يوما على انتهاء المهلة التصحيحية لملاك الأراضي الفضاء لمعالجة المخالفات. قدمت لكم أحبتي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء. نشكركم لطيب المتابعة وتقبلوا في الختم تحية الزميل خالد المالكي منفذ النشرات على الهواء ومحدثكم سبيت من إبراهيم سبيت.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف. برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل. سؤال على الهاتف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم إلى مطلع حلقة جديدة في برنامجكم سؤال على الهاتف، الذي نسعد من خلاله باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على أصحاب الفضيلة العلماء. في مطلع هذه الحلقة تقبلوا تحية الزملاء من الإشراف العام فيحان السبيعي، من استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، ومن الإعداد محمد الشمري، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد المحسن آل سران. حياكم الله أيها الكرام، وباسمكم أرحب بضيفنا في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، مجيبا مشكورا على أسئلتكم في هذه الحلقة. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، كما أسأله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
7: اللهم أمين. حياكم الله معالي الشيخ. أبدأ معكم بهذا السؤال، بعثت به الأخت الكريمة تسأل عن حكم استعمال حبوب منع الحمل.
8: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن منع الحمل له طريقتان. طريقة أولى مؤقتة، ومن أمثلة ذلك تناول الحبوب التي توقف الحمل مدة معينة، فهذا الأظهر أنها جائزة ولا حرج في استعمالها. النوع الثاني ما يقطع النسل ويمنع الإنجاب مطلقا فيما بعد، فهذا لا يجوز لأنه لا يتوافق مع مقاصد الشرع لتكثير هذه الأمة وفي زيادة العبودية فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إني مكاثر بكم الأمم.
7: نعم، حسن الله إليكم. معنا من الخرج أحمد، حياك الله يا أحمد، تفضل.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: مساك الله بالخير.
7: مساك الله بالنور، يا مرحبا،
9: تفضل. مرحبا يا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟
8: سلمت وكلمت.
9: الله يسلمك عافيك. الله يعافيك. عندي بنتي جابها زوجها، وبعد أسبوع جاتها ورقة الطلاق، ماذا عليها وماذا على زوجها؟ وهل يصح لها أن تحضر زواج أختها وهي في العدة؟
7: طيب، تستمع للإجابة، تفضل يا شيخ سعد.
8: المطلقة على نوعين. النوع الأول مطلقة رجعية، وهي المطلقة بطلقة واحدة أو اثنتين بدون عوض، فهذه الأصل أن تبقى في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها. والمطلقة الرجعية زوجها، لها أحكام الزوجات، ويلزمها العدة ثلاث حيض، وقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا حرج عليها في الذهاب من البيت، سواء بيت الزوجية أو بيت والدها، لقضاء بعض حوائجها، فليست مثل المحادة المتوفى عنها زوجها. والأصل أنه يلزمها أن تستأذن زوجها في ذهابها، لكن إذا علم من الزوج أنه معرض عنها وأنه لم يعد له رغبة في توجيهها وأمرها ومنعها، فحينئذ لا حرج عليها في ذهابها لزواج أختها.
7: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة، هذا الأخ الكريم يقول: هل يجوز قضاء أيام من رمضان في يوم الجمعة لأنه يوم إجازة الوحيد؟
8: هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فطائفة منعت لما ورد في حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها يوم جمعة وهي صائمة فقال صمت بالأمس، قالت لا، قالت صومين غدا، قالت لا، قال فأفطري إذن. وهناك طائفة قالوا بأن من يقضي في يوم الجمعة لسبب لكونه لا يجد إجازة إلا هذا اليوم لا يدخل في هذا الحديث الذي يقصد منه المنع من التطوع في هذا اليوم لأن لا يعتقد له أفضليته. والأظهر أن الأظهر جواز أن يصوم الإنسان يوم الجمعة قضاء لكون ذلك ليس على سبيل الاختيار ولكونه لا يتمكن من القضاء إلا في هذا اليوم.
7: نعم. أيضا من الأسئلة الشيخ سعد، هذا يقول والدي توفي وعليه قضاء صيام وصلوات لم يؤدها بسبب المرض، هل هو آثم بذلك وماذا علينا فعله؟
8: المريض الذي ترك صياما أو صلاة ثم مات بعد ذلك على أنواع، النوع الأول مريض خرف ذهب عقله فهذا يسقط عنه الصوم والصلاة ولا يجب عليه فعلهما ولا يجب على ورثته قضاؤها ولا بذل فدية عنها. النوع الثاني من كان عاجزا لا يستطيع معه أداء المشروع من الصيام واستمر معه عجزه إلى وفاته فهذا قد أخطأ في تركه للصلاة لأن الصلاة لا تسقط إلا بزوال العقل وهذا لم يزل عقله. وأما الصيام فإنه لا يطالب به ولا يطالب بالقضاء لكونه لم يتمكن من القضاء ولا ظهر أن عليه فدية بإطعام مسكين. النوع الثالث مريض عقله معه ويرجى شفاؤه من ذلك المرض مع عدم قدرته عن الصيام فهذا لا حرج عليه في الفطر، فإذا مات قبل أن يتمكن من القضاء لم يجب على ورثته شيء ولا يعد ممن يشرع قضاء الصوم في حقه. الآخر من كان مريضا وأفطر وتمكن من القضاء ثم مات فهذا قد تعلق وجوب القضاء في ذمته ويستحب لورثته أن يصوموا عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه.
7: جزاكم الله خير. معنا الآن من القصيم محمد، حياك الله.
1: الله يحييك فندم،
7: ازيك
1: يا مرحبا بي.
7: حياك الله شيخ.
1: سؤالي يا فندم، انا كان اتنصب عليا في مبلغ 10,000 ريال وانا قلت لو ربنا كرمني واسترددتهم اطلع ربهم لله، فانا طلعت فجيت اطلعهم فزوجتي جات لي فيه بنت عمك بتزوج، هم عندهم بيت وعندهم ارض لكن حالتهم الماديه مش قد كده يعني، وعلما ان انا كمان عندي ابن اخ ابوه متوفي، فيجوز ان انا اطلع لده ولده ولا اطلعهم بعيد عنهم الاثنين مع العلم ان انا هساعد بيت عمي ماديا يعني.
7: أي. طيب تستمع للتوجيه.
8: تفضل. ما دام انك عاهدت الله جل وعلا على اخراج ذلك المال متى قبضته فحينئذ ننظر الى نيتك، فان كانت نيتك ان تدفعها للمساكين من غير القرابة لزمك ذلك، اما اذا لم يكن عندك نية وكنت قد عاهدت الله بإخراجها في سبيله فلا حرج عليك في دفعها لقرابتك الذين لا ترثهم لو قدر موتهم.
7: نعم. شكرا لك يا محمد. أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هذا الأخ الكريم يقول أنا أشك في صحة صلاتي من ناحية الطهارة، يقول أنا أتوضأ لكل صلاة أول ما يدخل وقتها ولكن أحيانا أشك أثناء الصلاة فأقطع الصلاة ثم أعيد وضوئي، ومرات أيضا أعيد الصلاة مع الصلاة القادمة، فهل تصرفي صحيح وبماذا توجهونني؟
8: بل تصرفك خاطئ. نعم. وهذا مما يغضب رب العزة والجلال، فلا يجوز لك قطع صلاتك ما دمت قد دخلت في الصلاة الواجبة لزمك إتمامها، وقطعك لهذه الصلاة يعد من الاستجابة لوساوس الشيطان الذي يحرم عليك الاستجابة له، وبالتالي عليك في مستقبل أيامك إذا توضأت في أول وقت الصلاة أن تستمر في الصلاة حتى تؤديها، ولا تلتفت ما قد يرد إليك من خواطر أنك لم تقم بإتمام وضوءك أو نحو ذلك.
7: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. معنا الآن من جدة أم محمد، حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضلي.
2: الله يسلمك. أنا في السجود أدعي، يعني في دعوتين أدعي فيها بكل سجدة، سواء فرضة أو نافلة، أتقرب بها لله، دعاء للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء الوالدي، ربي يغفر لوالدي ويرحمهما. بس لي فترة كده، بس بعدين سبحان الله، يعني يمكن بدعة أو شيء، فبس حبيت أسأل يعني.
7: طيب.
8: الجواب، السجود من مواطن إجابة الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وبالتالي فإن دعاءك في صلاتك في السجود جائز، ولعله من أسباب إجابة دعائك. ومن ذلك صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نوع من أنواع الدعاء. ومن ذلك أيضا دعاءك لوالديك غفر الله لهما.
7: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم. من الأسئلة الواردة، هذه الأخت تسأل تقول: هل على المرأة غسل يوم الجمعة مثل الرجل؟
8: يعني يستحب للمرأة أن تغتسل في يوم الجمعة وتنال بذلك أجرا وثوابا.
7: نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ السائل يقول: صليت صلاة خلف مقيم وأنا مسافر وقصرت الصلاة، فهل هذا جائز؟
8: هذا غير جائز. إذا صلى المسافر خلف المقيم صلاة الرباعية، وجب عليه أن يتم الصلاة وأن يؤديها بأربع ركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
7: نعم، وشيخ سعد على طريق السفر إذا دخل مع إمام وهو في ركعة، صلى معه ركعتين ولا يدري هل هي الثالثة والرابعة، هل يصلي ركعتين أو يتم؟
8: إذا دخل المسجد فوجد جماعة يصلون وكان المسجد في طريق المسافرين، فالأظهر أن الإمام مسافر، فإذا أدرك معه ركعتين أجزاه ذلك ولا حرج عليه فيه.
7: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هنا الأخ السائل يقول: حمام الحرم من يتعمد الأذى عليه، مسكه أو تطييره، هل عليه ذنب وهل يلزمه شيء؟
8: نعم، إذا قام بتطيير الحمام فماتت بسبب ذلك لزمته حينئذ الفدية، وأما إذا سلم فإنه لا يجب عليه مثل ما قتل من النعم.
7: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هذا الأخ سائل يقول من اليمن، يقول: إذا مات أحد الأقارب هنا في السعودية، هل يجوز أن نصلي عليه هناك في اليمن؟
8: الصلاة على الميت الغائب من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فأجازها طائفة مطلقة ومنع منها آخرون مطلقة، وأجازها طائفة لمن لم يصلى عليه، وقال آخرون: تصلى صلاة الغائب على ذوي المكانة والمنزلة ممن لهم أثر في دين الله جل وعلا. وذلك أن صلاة الجنازة على الميت الغائب لم تنقل إلا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي كبير الحبشة، وبالتالي قد قال طائفة بأنه إنما صلى عليه صلاة الغائب لمكانته ومنزلته، والآخرون قالوا صلى عليه لأنه يصلى على الميت الغائب مطلقا،
10: وقال آخرون لأنه لم يصلى على النجاشي فاحتاج إلى أن يصلي عليه. فهذا مجمل خلاف الفقه في هذا الباب. والذي يشاهد يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في زمانه أعداد كثيرة في مشارق الأرض ومغاربها، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الغائب عن أحد منهم.
7: نعم، جزاكم الله خير. معنا من الرياض شايع، تفضل.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: شيخنا الفاضل، عندي سؤال مكون من 3 فروع صغيرة.
7: تفضل.
11: السؤال هو: من الله عليه بحفظ كتاب الله عز وجل، فأقرأ في السيارة وفي المشي وفي أي مكان، لكن يقول علي أني ما أكون على وضوء، هذا واحد.
7: طيب.
11: النقطة الثانية السجود التلاوة، بعض المرات يعني المكان ما هو مهيئ، بس أنزل إيماء أسوي إيماء. النقطة الثالثة يعني ما أسجد على الأرض، فما أدري الوضوء والإيماء وعدم استقبال القبلة.
7: طيب، تستمع للتوجيه، خلك معنا يا شايع. تفضل يا شيخ سعد.
10: أولا، حفظ القرآن عمل صالح عظيم النفع كثير الثواب، قد قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ومن هنا فحفظك لكتاب الله عمل صالح نرجو لك به عظم الثواب. وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهو القراءة من غير وضوء، فإن قراءة القرآن غيبا على الصدر لا يلزم لها الحفظ، لا يلزم لها الوضوء، وبالتالي فلا حرج عليك في قراءة الآيات القرآنية وأنت محدث حدثا أصغر. والسؤال الآخر المتعلق بسجود التلاوة، سجود التلاوة ليس من الواجبات، لو قدر أن الإنسان تركه لم يلحقه شيء من المأثم بسببه، وإن كان يحسن بالإنسان أن يحرص على سجود التلاوة، وقد ورد في الحديث أنه إذا سجد الإنسان اعتدل الشيطان يبكي فيقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. وبالتالي فإن السجود عمل صالح، لكن لو كان الإنسان عند قراءته في آية السجدة في مكان غير مناسب للسجود فحينئذ لا يحسن به السجود. وأما بالنسبة للإيماء بالسجود، فالإيماء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة أو آخر عمره، عندما عجز بدنه بسبب مرضه. وبالتالي فإن الإنسان يحرص على الاقتداء بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أيامه، ومن ذلك أداؤه للصلاة مع الجماعة في المساجد.
7: نعم. أيضا استقبال القبلة شيخ سعد في سجود التلاوة.
10: استقبال القبلة إن كان الإنسان في المدينة فالأصل أنه يستقبل، عند جمهور أهل العلم ابن عمر وجماعة يقولون سجود التلاوة ليس بالصلاة، وبالتالي لا يلزم في سجدته أن تكون إلى جهة القبلة، الجمهور على خلاف ذلك. احتياط الإنسان وأداؤه للعبادة على أكمل الوجوه بما يعظم للإنسان الأجر والثواب أحسن وأولى.
7: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة هذا الأخ الكريم يسأل يقول: هل هناك صيغة واردة في عند للسلام على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
10: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في أي مكان من بقاع الدنيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلموا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. ومن هنا فإن من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض أو في مغاربها يماثل من يسلم عليه بجوار حجرته صلى الله عليه وسلم. والمشروع في ما يقال عند زيارة القبور يقال في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
7: اللهم صل وسلم على رسول الله. جزاكم الله خير معالي الشيخ. معنا الآن أبو عبد الله من مكة، تفضل.
12: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: كيف حالك يا شيخ؟
10: سلمت.
12: يسمعني الشيخ؟
7: يسمعك، يسمعك الشيخ.
12: السلام عليكم الشيخ سعد.
10: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: الله يجزاك خير يا شيخ سعد. عندنا في الديرة مقابر قديمة هذه، وفي ناس يسوون على سور كذا، يعني لهم أجر فيها ولا
10: يسورون المقبرة من أجل أن لا يعتدي الناس عليها أو أن يطعوا القبور؟
12: وأن يطع الحلال وكذا، يسوون على سور كذا عشان الوطي الحلال والناس ما
10: إن شاء الله أنهم مأجورون، وهذا من الأعمال الصالحة التي يؤجرون عليها، حماية القبور من الامتهان أمر مشروع.

0: أن العمل غير المقصود بذاته يمكن أن يتداخل مع غيره. وسنة الفجر مقصودة لذاتها لأنها مسماة من قبل الشارع، وأما تحية المسجد فإنها ليست مقصودة، بل المقصود إيجاد صلاة في أثناء دخول الإنسان، وبالتالي فإنه لا حرج في أن يشرك بين سنة الفجر وتحية المسجد، ومثله أيضا في سنة الوضوء.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم. إذن أيها الكرام، بهذه الإجابة وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، أجاب فيها مشكورا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لكم معالي الشيخ وأجزل الله لك الأجر.
0: بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، لا حرمك الله الأجر، فما أسأله لفريق العمل معك توفيقا وسعادة، وأسأله للمتصلين والسائلين سعادة وعلما، كما أسأله جل وعلا للمستمعين ولسائر المسلمين أن يبارك الله لهم في جميع أحوالهم وأن يجزيهم خيرا، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. تقبلوا في الختام تحية الزملاء من الإشراف العام فيحان السبيعي، ومن استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، ومن الإعداد محمد الشملي، وكان معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد المحسن آل سران. نعود نلتقيكم أيها الكرام من جديد في حلقة مقبلة من حلقات هذا البرنامج، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم 011-40-52-999. سؤال على الهاتف. وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا

وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة.

ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

فسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم

فأحييناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون

له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها

قام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج

0: جهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنبياء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
4: برنامج
2: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: هناك 1000 يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم ب300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة؟ ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-85-29. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
1: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة الروم.

الحج

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة الروم.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

ثم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن حرصه على هداية هؤلاء لا ينفع.

فاجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيمان على أن الله لن يبعث من يموت استبعاداً منهم لذلك. فقال الله تعالى مكذباً لهم وراداً عليهم: بلى سيكون ذلك، وعداً عليه حقاً لا بد من حصوله، ولكن أكثر الناس لجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر.

ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد، حيث يبين للناس كل الذي يختلفون فيه، فيجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في أيمانهم وأقسامهم، أن الله عز وجل لا يبعث من يموت.

ثم أخبر تعالى عن قدرته التامة، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمعاد من ذلك إذا أراده فإنما يأمر به مرة واحدة، كما قال الله عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يأمر به فإذا هو كائن.

يخبر الله تعالى عن وعده بالمجازات الحسنة في الدنيا والآخرة للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته، الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان رجاء ثواب الله وجزائه، فإنهم لما تركوا مساكنهم وأموالهم عوضهم الله خيرًا منها في الدنيا، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. وأخبر تعالى أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا. لو كان المتخلفون عن الهجرة يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله، ثم وصف الله تعالى المهاجرين فقال: الذين صبروا على أذى قومهم متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة.

محمدًا صلى الله عليه وسلم رسولًا أنكرت العرب ذلك، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله واحدًا من البشر. فأخبر الله تعالى أن الرسل الماضين قبل محمد صلى الله عليه وسلم

0: كانوا بشرا كما قال الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ثم أرشد الله عز وجل من شك في كون الرسل بشرا إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا: هل كان أنبياؤهم بشرا أو ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة فلينكروا، وإن كانوا بشرا فكيف ينكرون أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ وإن من تمام نعم الله على خلقه أن بعث فيهم الرسل من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبتهم ومراجعتهم وفهم الكلام عنهم ومجالستهم والانتفاع بهم. والذكر هو القرآن، لكن ليس هذا المعنى هو المراد في هذه الآية، لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه. والذي يدل عليه سياق الآية الكريمة أن الله عز وجل إنما أرسل رسله من الرجال، ولم يبعث نبياً إلا من الرجال. وهذا هو الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة، وحكى الشيخ أبو الحسن الأشعري الإجماع عليه.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الصافات.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ناصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الصافات.
1: تدبر تدبر.

0: ذنبا.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: آية الكرسي أعظم آية وتدبرها أولى ما يكون، وقد شرعت قراءتها في مواضع كثيرة، وحق لمن قرأها متدبرا متفقها أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان.
2: تدبر.
3: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. عن محمد بن كعب قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. قال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض، لحملناه على أعناقنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حباً ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورتي محمد والفتح.

0: بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورتي محمد والفتح.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

خير. ربي نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة فاطر.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن. رواه البخاري ومسلم. أي واظبوا على تلاوته، واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان. وأسألك اللطف فيما قضيت، والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول يعقبه الندم، أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: واستووا وقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأخسئ شيطاننا وفك رهاننا. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، وافتح لنا أبواب رحمتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورتي النساء والمائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر

أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله

حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه.

فقد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن

0: بكل شيء عليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على

وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم

قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر

عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعلم

من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه

قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون

ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين

0: سوءة أخيه فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورتي النساء والمائدة.
3: الإخلاص في القرآن الكريم.
4: من مجالات الإخلاص الإخلاص في الإطعام من العبادات الجليلة التي نص عليها القرآن ورغب فيها ورتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل إطعام الطعام، وهو فرع من الإنفاق، ولكن جاء التأكيد عليه لأهميته وأثره الكبير وعظيم نفعه، ولا يكون مقبولا عند الله تعالى إلا إذا كان فيه الإخلاص. ومن الآيات الدالة على هذا الأمر قوله جل وعلا عن عباده الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقد أثنى الله سبحانه في هاتين الآيتين على عباده الأبرار الذين أنعم عليهم بدخول الجنان، فوصفهم بصفات جليلة والتي منها إطعام الطعام ابتغاء وجه الله تعالى واتقاء لعذابه. قال الطبري رحمه الله تعالى: فأثنى الله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تقربا بذلك إلى ربهم وطلبا لرضاه ورحمة منهم لهم، انتهى كلامه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علمه الله من قلوبهم، فأثنى عليهم ليرغب في ذلك كل راغب، انتهى كلامه رحمه الله.
5: أشهد أن محمد رسول.
6: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت عائشة: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. أخرجه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى تورمت قدمه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها

0: بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، وكان إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وإذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من الليل 12 ركعة، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في ليلة ولا صلى ليلة حتى الصباح. أخرجه البخاري.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة فصلت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة فصلت.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة البقرة.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة البقرة.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحان من إذا سئل أعطى، سبحان من إذا دعي أجاب، سبحان ولي كل نعمة ورب كل فضيل، فسبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد يا رب، حمدا خالدا مع خلودك. لك الحمد يا مولاي، حمدا باقيا مع بقائك. لك الحمد يا سيدي، حمدا لا كفاء له إلا عفوك. لك الحمد يا رازقي، حمدا لا جزاء له إلا رضاك. والحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله الأزلي الأبدي، لا إله إلا الله القادر القوي، لا إله إلا الله الجواد الكريم الغني، لا إله إلا الله، حسبي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله القوي فلا يغلب، سبحان الله القادر فلا يقهر، سبحان الله عدد ما خلق وملء ما خلق، سبحان الله عدد كل شيء وعدد ما أحصى كتابه. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد يا خالق المخلوقين ورازق المرزوقين، كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك الدائم العظيم. لك الحمد يا من لا يحمد في كل حال غيره، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد يا من رزق كل حي عليه ومصير كل شيء عليه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العزيز القوي المتين، لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. إلهي أنت الغياث عند الدعوة، وأنت الولي في النعمة. إن داهمتني البلايا تحصنت بلا إله إلا الله، وإن فاجأتني الرزايا دفعتها بلا إله إلا الله، وإن أحاط بي الأعداء توقيت بلا إله إلا الله، وإن استذلني أهل البغي تعززت بلا إله إلا الله، وإن تراكمت علي الهموم تصبرت بلا إله إلا الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: خير ما قلت والنبيون قبلي، لا إله إلا الله. اللهم لا خير إلا وأنت مصدره، ولا جود إلا منك أوله وآخره. عم خيرك كل الكائنات، وغمر جهودك كل كائن يا كريم. عمت بركاتك كل الكائنات، ومس كرمك كل كائن يا كريم. افتقرت لأنعمك كل الكائنات، وطمع في إحسانك كل كائن يا كريم. فأي نعمائك تعد، وأي آلائك تحصى؟ تعالت نعمتك عن العد، وتعالت آلاؤك عن الحصر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم اجعلنا من أهل المعروف ومن الآمرين، واجعلنا من أهل الخير ومن الساعين فيه. اللهم ما كان لنا حلالا فزدنا منه وقودنا إليه، وما كان علينا حراما وفيه نقمتك فاحجبنا عنه وجنبنا سائرا. اللهم اكفنا شر من خلقت من الإنس والجن، وما يعلم خلقه إلا أنت، وارزقني خيرهم، واصرف عني أذاهم ومكرهم. يا خفي اللطف أغثني بلطفك الخفي، وأعذني من كل شر خفي. بسم الله على نفسي ومالي وعرضي.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرحمن.

0: الجنوب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
5: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
4: بارك الله فيكم. لعلنا نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يسأل عن تفسير قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ومن اقتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من الأخ الكريم عن قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. طبعا قرئ لتركبن وقرئ لتركبن للمخاطب الجمع، وتركبن المخاطب المفرد، وهو المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي إن شاء الله. فقال أهل التفسير إن هذه الآية الكريمة من الآيات يعني على حسب تفسير طبقا عن طبق، فقالوا إن طبقا عن طبق يعني تحكي حالات مراحل الإنسان من الضعف إلى القوة، ومن الطفولة إلى الشباب، ثم الكهولة، ثم الشيخوخة. قالوا إن هذه طبق عن طبق، ثم الموت، ثم الحياة برزخ، ثم البعث، وكل ذلك قالوا إنه داخل في عموم قوله سبحانه لا تركبون طبقا عن طبق، فيكون خطاب للجميع، خطاب للجميع، مخاطبون بضمير المخاطب، كان يقول لا تركبون أيها الناس، أو تركبون أيها المخلوقون من الجن والإنس، لتركبن طبقا عن طبق. ولهذا قالوا إن إذا على هذا التفسير فهي تذكير للعبد بمراحل عمره، وأن لا يغتر بما هو فيه من نعمة أو قوة أو صحة، وأن أحوال الدنيا متقلبة، وأن الثبات الذي يغط عليه الإنسان هو ثباته على الإيمان وعلى الطاعة إلى أن يلقى ربه. فهذا تفسير أو قول. والقول الثاني أنه لا تركبن بالفتح الباء، والمخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله الشعبي ومجاهد، يعني سماء بعد سماء، تركبن سماء وهو عروج النبي صلى الله عليه وسلم في معرج فيه. ويجوز أيضا أن يكون درجة بدرجة من حيث الرتبة، يعني رتبة قرب من الله عز وجل، رتبة قرب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل، يعني درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة في القرب من الله عز وجل، في القرب من الله عز وجل والرفعة. وأورد ذلك ابن جرير في تفسيره، قال عن مجاهد قال ابن عباس رضي الله عنهما لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال، قال هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا إنه أراد بها السماء تتغير لونا بعد لون، فتصير كالدهان وتصير كالمهل إلى آخره، وتنشق بالغمام مرة وتطوى أخرى، ولا مانع من إرادة هذه المعاني كلها. والقراءة بالضم كما قلنا لتركبون، بمعنى أنها المعني بها الناس كلهم. ويرجح هذا القول أنه قال قبله: فأما من أوتي كتابه بيمينه وثم قال بثوب شماله ثم قال فما لهم لا يؤمنون. فأراد لتركبون يعني حالا بعد حال وأمر بعد أمر في أمر يوم القيامة، بمعنى أن الأحوال تتقلب بهم فيصيرون في الآخرة على غير الحال التي كانوا فيها على الدنيا. وعلى كل حال لا مانع من إرادة هذه المعاني كلها، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم. هذا الأخ يسأل عن جواز التبرع بمال الحج لشخص لم يحج.
5: التبرع لمن لم يحج أن يعني أن تعينه بمال اللي يحج لا مانع، وهذا من أعمال الخير، من أعمال الخير، بمعنى أن تساعد غير مستطيع الحج وتدفع له ما يعينه ويبلغه بيت الله عز وجل ليحج، هو داخل من التعاون عن البر والتقوى، هو داخل في قول من دل على خير فله مثل أجر فاعله ونحو ذلك. لكن لا يلزم غير المستطيع أن يقبل، ولا يكون مستطيعا ببذل غيره له. يعني إنسان فقير وجاء محسن ليتبرع له، لا يلزمه أن يقبل، ولا يكون مستطيع لأن هذا المحسن يعني استعد أن يتكفل بتكاليف حجه لما فيه من المنة، فلا يلزمه القبول. نعم المحسن محسن، لكن هذا لا يكون مستطيعا ولا يجب عليه الحج حينما يبذل التكاليف غيره. وهذا هو الذي قرره أهل العلم، وهو ظاهر لأن فيه منة، لكن مهما كان إن قبله فالحج صحيح الحمد لله، ومن تبرع فهم أجوره إن شاء الله. لكن غير المستطيع لا يلزمه أن يقبل، لكن إن قبل فحجه صحيح إن شاء الله، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم. يقول: هل تقليم الأظافر أو استخدام السواك بعد غسل الجنابة يبطل الغسل؟
5: لا، يعني تقليم الأظافر والسواك وإزالة الشعر مثل حلق الشارب مثلا أو تقصيص أو حلق الرأس أيضا، كل هذا لا يؤثر على يعني على من اغتسل غسلا واجبا كغسل الجنابة، أو المرأة اغتسلت من الحيض أو النفاس ثم أخذت من شعرها أو قصرت أو شيء، أو حتى أخذ إنسان من شعره الجائز أخذه مثل الأبطين والعانة ونحو ذلك، لا يؤثر. الأخذ منها بعد الاغتسال الواجب أو بعد الوضوء هذا كله لا يؤثر إن شاء الله، والوضوء صحيح وتام إن شاء الله، سواء حسب سؤال السائل سواء كان تقليم أظافر أو كان حلق شعر أو قصه أو نحو ذلك، هذا كله لا يؤثر على الغسل ما دام أنه أداه الغسل الواجب، أداه على وجهه مستوفيا شروطه وفروضه، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم. علي الشيخ يقول: ما حكم من صلى المغرب والعشاء جمعا ونسي سجدة في صلاة المغرب وتذكرها بعد أن فرغ من صلاة العشاء، هل يعود لإكمالها أو ماذا يفعل؟
5: هذا سؤال مهم يحصل كما تعلمون، البشر ينسون. فهذا سؤال الأخ الكريم يقول إنه يعني صلى المغرب والعشاء جمعا، طبعا قصرا بمعنى قصر العشاء والمغرب لا تقصر، لكنه نسي سجدة من صلاة المغرب. فالسؤال هنا إن كان ذكرها قريبا فإنه يأتي بالركعة التي نسي سجدتها، وتكون التي بعدها تقوم مقامها ويأتي بعدها ويكمل. أما إذا كان الفصل بعيد لا، فإن يعيد الصلاة، لأن السجدة ركن، السجود والركوع ركن من أركان الصلاة، لابد أن يأتي به، ولو تركه فإن الصلاة تكون ناقصة وتكون باطلة إذا طال الفصل، فعليه أن يعيد. فإذا كان الفصل بعيدا والسائل الكريم لم يذكر كان بينهما، فيعيد المغرب ويعيد العشاء أيضا، لأن العشاء مبنية عليها، العشاء مبنية عليها، فيعيد المغرب ويعيد ما التي بنيت عليها بعدها وهي صلاة العشاء، والله أعلم.
4: بارك الله فيكم. معالي الشيخ يقول: والدتي تجاوزت 60 من عمرها وقامت بالحج مع حملة نساء دون محرم لعدم قدرتها على توفير تكاليف محرم لها، فهل حجها جائز؟
5: جزاكم الله خيرا. على كل حال ينبغي المرأة يعني والرجل أيضا أن يستوفي حينما أراد يحج أو يأتي بفرائض الإسلام، يجتهد أن يأتي بها على وجهها كاملة، فشرط المحرم هذا لا ينبغي أن يتساهل فيه النساء، لا ينبغي أن يتساهل فيه النساء، ولا سيما الحج أيضا لأنه مسافات بعيدة ومهما كان المواصلات مريحة، لكن ومع هذا قد تحت طوارئ كما معلوم، وخاصة إذا كانت المرأة أيضا كبيرة في السن قد يحدث طوارئ وتحتاج، وقد تتعطل وسيلة النقل، وقد ظروف صحية، ظروف وباء، ظروف كما معلوم، فلا ينبغي للمرأة أن تتساهل في موضوع المحرم، ولا سيما في الأسفار، الأسفار والبعيد والأسفار التي تتطلب أيضا تنقلات، فلا ينبغي أبدا. لك على كل حال ما دام أن حجت مع حملة، الحج صحيح إن شاء الله، حجها صحيح، ولكن أوصيها في المستقبل أن تحتضر مثل هذا ولا تتساهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر، وهذا نهي، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وفي بعض الروايات لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا مع ذي محرم، ما يدل على شدة المطالبة في هذا الموضوع، فلا ينبغي مهما كان يعني انفتح الناس الآن مثلا وتساهلت المواصلات كما هو معلوم وتقاربت المسافات، لكن مهما كان لزوم يعني أحكام الإسلام وشرع الإسلام ينبغي أن يكون يعني مقدما عند أهل الإسلام إن شاء الله، لأن لو حصل ظرف طارئ لهذه المرأة فإنها يعني فعلا تحتاج إلى محرمها، وتحتاج إلى من يعينها، وتحتاج إلى من يحفظها، فعلى كل حال ما دام أنها حجت ومع حملة نسائية إن شاء الله حجها صحيح، ولكنها في المستقبل تحتضر نفسها، جزاكم الله خيرا.
4: أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول: ما حكم المكافأة التي أحصل عليها عند دعوة أشخاص جدد لتطبيق استثماري معتمد بشرط إيداع مبلغ وبقائه فترة معينة؟
5: يقول أخونا: ما حكم المكافأة التي يحصل عليها عند دعوة أشخاص جدد لتطبيق استثماري معتمد بشرط إيداع مبلغ وبقائه فترة معينة؟ على كل حال هو الأصل في المعاملات الحل على كل حال المالية، لكن الحكم في هذه المسألة وفي هذه الصورة يعني يحتاج إلى تأمل، فهو يتوقف على حقيقة البرنامج وعلى آلية المكافأة، فالذي يعني ينبغي أن ننبه إليه ليكون إن شاء الله هذا السلوك أو هذا حلالا، أولا المكافأة على أرجو الإحراج، لكن ينبغي أن يكون الاشتراك مجانيا في التطبيق، أن يكون الاشتراك مجاني في التطبيق، وأن تكون الاستثمارات مباحة، نفس العمل طبعا لا بد يكون مباح، يعني بمعنى الخدمات أو المنتجات الاستثمارية التي يروج لها في هذا التطبيق يجب أن تكون مباحة، خالية من الربا، خالية من القمار، خالية من الغرر، خالية من الجهالة، بمعنى لا يجوز مثلا ترويج تطبيقات تتعامل بالسندات الربوية أو المحرمات أو استثمارات قائمة على فوائد مضمونة، كله لا يجوز. أيضا تكون العمولة مقابل التسويق الحقيقي للخدمة، يعني سمسرة، يكون فعلا دلال أو جعالة كما يعبر الفقهاء، بمعنى يأخذ جعل، والجعل لابد يكون معلوما، الجعل لابد أن يكون معلوما. بينما ما يسمونه التطبيق الهرمي أو التسويق الهرمي هذا لا يجوز، لأن فيه غرارة وفي جهل وفيه إلى آخره. أيضا يجب أن يكون السلوك خاليا من الغش والتدليس، بمعنى لا يغش الزبائن الذين يدعوهم لدخول في هذا التطبيق، يكون غش ولا تدليس ولا مبالغة في الأرباح لجذب الآخرين، هذا كله يجب أن يجتنب. أولا يكون الاستثمار والخدمات مباحة وليس فيها محرم، وأيضا العمولة والجعالة والسمسرة تكون مقابل تسويق حقيقي، وأيضا يكون فيها في تسويق سالم من الغش وسالم من التدليس وسالم من خداع الناس بترويج لأرباح غير صحيحة أو أشياء صورية. هذا كله إن شاء الله إذا توفرت هذه الأمور أرجو أن تكون المعاملة صحيحة والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. علي شيخنا تقول: هل يجوز تركيب الرموش الصناعية في أوقات المناسبات فقط؟
5: الرموش الصناعية طبعا المعاصرون اختلفوا فيها جزاهم الله خيرا، بعضهم يرى أنها من الوصل، وصل الشعر، ولا يبدو هذا حقيقة، لأنه الشعر الغالب المطلوب هو شعر الرأس، أما شعر الحواجب أو شعر أهداب العيون لا يبدو أنها من الشعر الذي يتوصيله. ولهذا أرجو لا حرج مع ملاحظة أمور: أولا لا يترتب عليها ضرر، إذا كان فيها ضرر أو حساسية كما يقال أحيانا تولد حساسية لدى بعض النساء، أو تمنع وصول الماء البشرة كذلك أيضا، هذا كله ينبغي يلاحظ، أو فيها غش أو تدليس، هذا كله إذا كان في غش أو تدليس أو للخاطب أو غيره أو نحو ذلك، أو فيه ضرر أو في حساسية كما تجلب حساسية، وهذا طبعا يقدره المختصون، أو كانت تمنع وصول الماء إلى البشرة وإلى الشعر الحقيقي، شعر العينين اللي هو شعر الأهداب العيون ونحو ذلك، إذا كان كذلك أرجو لا حرج إن شاء الله.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة في أكابركم، وهل هو حديث صحيح؟
5: نعم، هذا الحديث صحيح وورد عن عبد الله بن عباس، فالبركة في أكابركم، وخرجه ابن ماجه والطبراني وابن عدي في الكامل، والمقصود طبعا هو يعني تقدير الأكابر أن يقدروا، وحسن العلماء درجة هذا الحديث، بمعنى أن الخير والبركة والرشد يكون غالبا مع كبار السن وأهل السابقة في الخبرة، لأنهم أبعد نظرا وأعظم تجربة غالبا وأقرب الحكمة والتؤدة، مع أيضا ما حفظه الإسلام من حق للأكابر، ولهذا جاء في الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، عند أحمد الترمذي. لكن هذا لا يعني طبعا أن كل كبير مصيب وكل صغير مخطئ، لا، إن المقصود الحث أولا لتوقير الأكابر، والأمر الثاني الاستفادة منهم باعتبار يعني ما استفادوه من حياة طول حياتهم وكبر أعمارهم من سابقة ومن خبرة ومن بعد نظر ومن تجربة، فهذا كله يؤدي إلى يعني حسن تصور الأمور ومعرفة أبعادها غالبا، وأن يؤدي إلى يكون أكثر حكمة وأكثر تؤدة وعدم عجلة وبعد عن الطيش والاندفاع الذي غالبا يتصف به الشباب. فالكبير السن يعني عركته الأمور وأيضا عركته السنون كذلك أيضا، ولهذا يعني من هنا قد تكون البركة تأتي والخير والرشد هو عن طريق هؤلاء الكابر لتجربتهم ولي يعني فعلا يعني ما يعني خبروه من يعني تجربة ومن خبرة ومن حكمة والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي فشكر الله له. أيضا شكر موصول لكم على طيب استماعكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة آل عمران.

ربك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة آل عمران.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام بريدة 93.2 ضرية مسكة 90 قبه 90.5 الرس 99.4 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الشورى حتى سورة الجاثية. أعوذ

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الشورى حتى سورة الجاثية.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: مجالس السيرة.
9: مجالس السيرة،
7: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة إلى مجلس من مجالس السيرة النبوية العطرة. حياكم الله وحيا الله ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
11: مرحبا، الله يحييكم شيخ يوسف.
10: كان الحديث مستمعي الكرام في حلقة مضت عن ذلك الفرج الذي فتح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة المبكرة من الدعوة والبعثة، حينما ضاقت مكة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما لاقوه من تعذيب ومصادرة للأموال وظلم وضغط رهيب واجه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا شطرا من تلك العذابات التي لقيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجت لهم تلك الهجرة إلى ذلك الملك العظيم الذي لا يظلم عنده أحد، وكان نصرانيا فأسلم بعد هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فأواهم وأكرمهم ورد عنهم مكر قريش حين بعثت أيضا رسلهم لتطلبهم ليعيدهم إليها. وقف طبعا جعفر خطيب رضي الله تعالى عنه فقال لهم النجاشي: اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي. وكان هذا من نصر الله عز وجل لأصحابه. لكن السؤال هنا، ونحن يعني في هذا المجلس شيخ ماجد، الصحابة جلهم ذهب إلى الحبشة وبقي ثلة منهم في مكة المكرمة، التعذيب خف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعقل أن يبقى الأمر هكذا دون أن يكون لكفار مكة أيضا مزيدا من الفعل ورد الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ماذا كان يحدث حين هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في الحبشة وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم مع ثلة من أصحابه في مكة؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا شك أن كفار قريش لن يهدأ لهم بال ولن يقر لهم قرار وهم يرون محمدا صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ويدعو إليه. النبي لم يتوقف عن الدعوة، بل كان يدعو وذهاب جملة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعائلاتهم إلى هناك جعل العبء يكون أغلبه وأكثره على من بقي، وأبرزهم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
10: اللهم صل وسلم.
11: يقول عبد الله بن عمرو بن العاص ويحكي موقفا للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لقد رأيتهم وقد اجتمع أشراف يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا مثل صبرنا عليه، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، وصبرنا منه على أمر عظيم. فبينهم في ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، فلما مر بهم طائفا بالبيت غمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
10: اللهم صل وسلم.
11: هو يعبد ربه، يطوف ثم يمر بهم فيغمزونه، لكنه مضى ولم يقل شيئا. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفتها في وجهه فمضى، ثم في الثالثة فغمزوه فوقف، ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته عليه الصلاة والسلام.
10: اللهم صل وسلم عليه.
11: يعلمون من هذا الرجل
10: صادق،
11: ويعلمون صدقه، حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه الطير من هذه الكلمة العظيمة الخطيرة، حتى إن أشدهم فيه قام للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: انصرف يا أبا القاسم، فما أنت بجهول. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكتوا يسكتوا، حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر مرة ثانية، يقول: وأنا معهم. فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغ عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بدأكم بما تكرهون تركتموه. فبينهم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
10: اللهم صل وسلم،
11: النبي عليه الصلاة والسلام من بيته إلى المسجد الحرام يتعبد ربه ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء المجرمين لا يألون جهدا في أذية النبي صلى الله عليه وسلم.
10: اللهم صل وسلم.
11: لما رأوه وكان بالأمس قد خافوا مما قال وكأنما على رؤوسهم الطير، استرجعوا، فلما رأوه وثبوا إليه، واثبت رجل واحد فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، أنت الذي تسب آلهتنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أنا الذي أقول ذلك. شجاع عليه الصلاة والسلام، ولا يهابهم ولا يهاب أحدا، ولا يخشى في دين الله عز وجل لومة لائم. فلقد رأيت الرجل منهم، من هؤلاء المشركين، يأخذ بمجامع النبي صلى الله عليه وسلم وردائه، وأبو بكر هنا يتدخل ويكف عنهم ويكف النبي صلى الله عليه وسلم ويكفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبعدهم عنه. وذكر عبد الله بن عمر أن عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، فماذا فعل هذا الخبيث؟ أتى فلوى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في عنقه يخنقه عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر يسعى وأخذ بمنكب النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه عنه، ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذا البلاء العظيم وهذا الامتحان العظيم لنبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق على الله، يأتي هذا البلاء ليتضح لنا أنه لا بد من البلاء ولا بد من التضحية ولا بد من الصبر. لكن يأتي الأمل ويأتي الفرج حينما يسلم رجل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقريب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قلبه، وقريب له حتى في نسبه، إنه عمه وحمزة أسد الله الذي بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل في أحد، ورأى كل ثكلى تبكي على زوجها أو ابنها، وكان حمزة قد هاجر، وقال: أما حمزة فلا بواكي له. لكنه كان رضي الله عنه وأرضاه موته أحزن النبي صلى الله عليه وسلم وبكى لموته عليه الصلاة والسلام. حمزة إسلامه عجيب، لم يسلم حمزة بدعوة مباشرة، إنما كان مبدأ إسلامه حمية، حمية سبحان الله العظيم. كان إسلام حمزة فيه عبرة سبحان الله، وأنه أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما يعطيهم مالا حتى يسلموا، فحمزة أسلم حمية حتى تغلغل الإيمان في قلبه، صار عزة للإسلام إلا حين أسلم حمزة، ثم أسلم عمر بن الخطاب بعد ذلك، استعز الإسلام. كان حمزة يذهب إلى الصيد، فإذا رجع يمر بمجالس قريش وهم جلوس عند الصفا والمروة فيخبرهم رميت كذا وصنعت كذا واصطدت كذا، ثم بعد أن يخبرهم برحلة الصيد يذهب إلى منزله. فأقبل من رميه ذات يوم فلقيته امرأة فقالت يا أبا عمارة ماذا لقي ابن أخيك من أبي جهل ابن هشام؟ كأنها
10: حركت،
11: نعم تحرك شيء، ابن أخيك ماذا لقي؟ من هو عمرو بن هشام؟ أبو جهل. هنا بدأت الحمية تغلي في نفسه، ماذا لقي ابن أخيك من أبي جهل من عمرو بن هشام؟ ولا يسمى أبا جهل، بعد ذلك سمي أبو جهل. شتمه وتناوله وفعل، فقال هل رآه أحد؟ قالت إي والله لقد رآه الناس. فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس وهو يغلي من الداخل غيرة على ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم جلوس عند الصفا كعادتهم وأبو جهل فيهم، فاتكأ حمزة على قوسه وقال رميت كذا وكذا وفعلت كذا، ثم جمع قوسه وأبو جهل جالس على عادته حمزة، فضربه بين أذنيه،
10: ضرب
11: أبا جهل، ثم قال خذها بالقوس وأخرى بالسيف أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت من فيه وهو لا يريدها، لكن الحمية ثارت في قلبه والغيرة ثارت في قلبه على ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، فضرب هذا ثم قال أشهد أنه رسول،
10: وكأن إسلامه وإعلانه للإسلام أشد من هذه الضربة.
11: نعم. ولم يقل ذلك بحسب، بل قال وأنه جاء بالحق من عند الله، كلمة هزت هؤلاء هزة عظيمة سببت لهم رعدة. حمزة
10: لما له من مكانهم،
11: وحمزة رهيبة. ليس أي رجل، حمزة فارس قوي له مكان عند قريش وله مكانة وسطوة إذا ضرب وإذا قال فعل، فلذا كان إسلام حمزة عز وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما، وكان هذا الإسلام لحمزة بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم.
10: اللهم صل وسلم.
11: لاق العداء ولاق الشدة، ثم جاءت البشرى بإسلام هذا الرجل العظيم الذي كان بعد ذلك أسد من أسود هذا الدين، أسد الله حمزة رضي الله
10: عنه وأرضاه. أيضا من مشاهد السيرة وبعد هذا المشهد العجيب في إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه، يعني عندما تتأمل ردة الفعل التي حصلت من كفار مكة على هذا الدين وهذه الدعوة وأصحابها على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألم يكن هناك، يعني إذا كان هناك تعذيب وهناك مصادرة للأموال وهناك من الابتلاءات العظيمة التي شهدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم، ألم يكن هناك جانب آخر من التفاوض، محاولة الاستمالة، محاولة تغيير الرأي بال، يعني إذا لم تفلح هذه الجهود الطبيعي أنك تنتقل إلى جهود أخرى، يعني تبحث عن حل آخر،
11: عن بديل.
10: هم في ورطة كبيرة.
11: نعم.
10: لأن هذا الإرث الكبير من الاعتقادات وذا كله ينسف بدين الله عز وجل وبهذه الدعوة. يعني تصور أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحق رسول الله يقول الصعب الكاذب لا تصدقوه، يخشى أنه تأتي هؤلاء، أما وجدوا حيلة أخرى؟
11: هم كما مضى في حديثنا أوغلوا في الترهيب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكنهم لم يتزعزعوا، بل الإسلام في انتشار والكفار في انحسار، ودين الله عز وجل ماض والدعوة ماضية مع قلة مواردهم وضعفهم والتعذيب الذي يأتيهم. هنا كفار قريش رأوا أن هذا الأمر لم يجدي، فجاءت فكرة عند عتبة بن ربيعة، قال وهو جالس في نادي من نوادي قريش يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا. ولم يقل هذا الكلام عتبة إلا حين أسلم حمزة، لأنه بدأوا يخافون الإسلام، وضعه بدأ يتغير.
10: إذن لابد لنا من
11: نعم
10: طريق
11: لابد أن نقدم على خطوة تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتراجع، لأن الأمر بدأ يعظم. فقال كفار قريش له، قالوا له بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حين جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم جالس فقام إليه، فبدأ يتكلم معه بكلام لطيف ويعرض عليه الترغيبات التي لعلها تلين قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع. فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني. هو الآن بدأ يستعرض ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت فرقتنا، أنت كذا، أنت كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع: فاسمع مني. قل عتبة: اسمع مني يا محمد. الآن بدأت سلسلة المغريات. أعرض عليك أمورا تنظر في أيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا أتراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. وكما قال،
10: وكأنه ما بعد هذا من عرف.
11: الآن أموال، وعرض عليه السؤدد والملك، وعرض عليه الطب، وفي رواية أخرى أنه عرض عليه التزويج من النساء ما يشاء. فلما فرغ وعرض ما عرض، والنبي عليه الصلاة والسلام استمع، فقال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني.
10: يا سلام.
11: استمع له حتى انتهى، ما قاطعه ولا قال شيئا عليه الصلاة والسلام، وهو أفصح الناس وأوتي جوامع الكلم. استمع. هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاسمع مني. قال عتبة: أفعل.
10: هيئة تماما
11: كما استمعت، استمعت مني يا محمد لسان حالي، أنا أسمع منك. فقال عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آيات ربه، الآية تلو الآية، يسمع هذا الكتاب العزيز العظيم. وأبو الوليد جعل يديه خلف ظهره ألقاها، يستمع لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
10: اللهم صل وسلم. نعم، وبعد ذلك ماذا فعل؟
11: هو لما سمع هذه الآيات العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن الذي هز كيان عتبة، ذهب عتبة، فلما رأوه مقبلا تفرسوا فيه شيء. ماذا تفرسوا؟ قالوا: والله لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. لأنه شيخ يوسف سمع كلام لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، سمع كلام ليس بكلام البشر. أبو الوليد يعرف الشعر، هو من قريش، يحضر عكاظ ويحضر مجنة ويحضر غيره هذه الأندية والأسواق، يسمع شعرهم ونثرهم ومساجلاتهم، لكنه سمع كلام ليس من كلام البشر، سمع كلام لو علم هو أنه من كلام البشر لرد عليه، لكن علم أن الذي يتحدر من في محمد عليه الصلاة والسلام هو شيء لا يستطيع البشر أن يقوله. فلما رأوه قالوا: ماذا وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيما، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه، وأن يظهر على العرب أيضا فملكه ملككم. هو يقول لكفار قريش بعدما سمع، قال: اتركوه، دعوه، إن كان ما قاله صحيح والعرب جاءته لتؤذيه فقد كفيتموه، العرب قتلوه، وإن كان هذا النبي ظهر فعزه عزكم، هو منكم ومن قريش، ونصره نصركم.
10: كلام حكمة.
11: اتركوه، دعوه. فماذا قالوا؟ فماذا قالوا؟ لم يستجيبوا، بل زادوا في أذية النبي صلى الله عليه وسلم.
10: اللهم صل
11: وسلم. وظنوا بذلك أنه قد سحره. هناك رواية أخرى جاءت في قصة عتبة أنه لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه سورة فصلت، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، وهو يسمع، قد استجمع
9: قلبه وفكره وأخذ القرآن بتلابيبه يسمع هذه الكلمات العظيمة حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هب ووثب إليه عتبة ووضع يده على فيه وقال: ناشدتك الله والرحم يا محمد أن تسكت. خاف أن تنزل بهم العقوبة، لأنه كلام عظيم، كلام مزلزل، كلام له وقع في القلوب. ثم رجع وصار الذي بينه وبين كفار قريش من تغيره عليهم.
10: بهذه الحادثة مستمعي الكرام يعني نصل إلى ختام هذه الحلقة. استعرضنا فيها الوضع الذي كان سائدا في مكة المكرمة بعد أن هاجر ثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها وثلة أيضا من أصحابه، وكيف اشتد الأذى على النبي اشتدادا عظيما ذكرنا شطرا منه. ثم ما لاح في الأفق من بشرى إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه والعزة التي نالت المؤمنين بإسلام أسد الله، ثم أيضا تغير في النظر من قبل كفار مكة في معاندة ومحاربة وكف هذه الدعوة عن الانتشار في محاولة لتغيير الأسلوب في ذلك من ما حصل من عتبة بن ربيعة الذي بعثته قريش ليحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحاولة في استمالته وترغيبه بعد أن فاءت يعني باءت محاولة الترهيب بالفشل. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل هذا العرض، وشكر الله لكم أنتم مستمعي الكرام. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة لنستعرض أيضا فتحا آخر من الفتوحات في بداية البعثة، وذلك هو إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وكيف كان عزا لدين الله. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
7: مجالس السيرة.
12: مجالس السيرة،
7: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
13: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الأنبياء.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الأنبياء.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية معكم من مكة المكرمة. فعاليات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في رسالتنا اليومية لمواكبة مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 المقامة هنا في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى، وبإشراف ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفقه الله. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، وأنا أحدثكم هنا من بهوي الفندق الذي فيه مقر إقامة المشاركين والمتسابقين والمتسابقات، وأنا أمشي في هذه المقرات لأستمع إلى ألسنة تلهج بذكر الله، وبين قارئ ومستمع ومراجع له من بعض أصدقائه وأقرانه أو من بعض مرافقه. نحن في خلية نحل قرآنية كبيرة تجتمع في كل سنة من مثل هذا التوقيت هنا في مكة المكرمة وبجوار مسجد بيت الله، وجوه وألوان وأعراق مختلفة كلهم اجتمعوا ليتلون كلام الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين. أحبتنا الكرام، لعلنا نقف على ما لا يظهر في التقارير عن هذه المسابقة، وماذا يجد هؤلاء الضيوف حين يصلون هنا من قريب من مقر إقامتهم. معنا هنا مستمعينا الأعزاء الدكتور إكمال زيدي هاشم، وهو عضو لجنة التحكيم في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية في هذه الدورة. حياكم الله دكتور.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله فيكم، شكرا لكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنت عضو لجنة التحكيم في التصفيات النهائية، ما أهم المعايير التي تركز عليها اللجنة؟
3: كما تعلمنا من زمان يعني أن القرآن له ميزة خاصة في تلاوة القرآن يعني وفي حفظه، وكما شاهدنا في هذه الأيام تطورات ما شاء الله تبارك الله، نظرنا إلى الأبناء والبنات المتسابقين والمتسابقات لهم قدرة عالية خاصة في حفظ القرآن وفي عروضهم يعني في تلاوتهم. شهدنا ما شاء الله أجيال قرآنية في المستقبل، ولكن كعضو لجنة التحكيم يعني نريد أن نشاهد ليس فقط التلاوة، ولكن التلاوة لها روح، بمعنى لما قرأ واحد أو قارئ أو حافظ القرآن الكريم نحن قد شعرنا يعني نشعر بروحية التلاوة، بيدي أن ممكن بعض منهم مجرد قراءة تلاوة في أفواههم ولا تصل إلى القلوب، ولكن شاهدت معظمهم خاصة في تصفية نهائية
2: إن شاء الله. زملائك الفضلاء من أعضاء لجنة التحكيم أوصوني بأن أسألك سؤالا شخصيا عن موقف شخصي متعلق بالمسابقة.
3: لما تم اختياري كعضو لجنة وأنا في أول وهلة يعني أنا أشكر الله سبحانه وتعالى. ليس بالنسبة لهذه المسابقة، يعني أنظر إلى رزق من الله، يعني رزق من الله، لأنني كنت في العام الماضي أتيت إلى هنا حجا، ويعني حجا، وفي هذا العام لما شاهدت في تلفزيون يعني المشاعر في العرفات وفي المشاعر، يعني نحس شوقا عظيما، ولا أدري يعني مشتاق جدا جدا إلى مكة. أنا قلت لزوجتي متى سنذهب إلى مكة مرة ثانية أو مرة ثالثة، بيد أنني دائما أتيت إلى إلى إلى إلى مكة ومدينة، ولكن هذا العام يعني نشعر شوق لا مثيل له. وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أيا كان طريق، يعني هل ممكن أنا أتي إلى مكة وأتصل بجهة معنية من قبل الحكومة الماليزية، يا دكتور إكمال أنت مرشح لكي تصبح أحدا من العضو لجنة التحكيم في مكة. أين مكة؟ مكة. بعدين أنا أبكي، كنت أبكي. بعدين ولكن في نفس الوقت هناك مرشح آخر من ماليزيا أيضا، وخلاص إما أنا وإما هو يعني. ولكن أنا على يقين، والله أعلم في يقين في قلبي، إن شاء الله أنت ستذهب إلى مكة. والحمد لله تم اختياري مثلا يوم أربعاء في الصبح، اتصل بي يعني قسم الشؤون الإسلامية من كلية الشؤون الإسلامية من خلال واتساب، تم اختيار دكتور إكمال، ولابد أنت تذهب إلى السفارة السعودية في كوالالمبور لأجل التأشير. نفس اليوم الصبح تم اختياري، وفي الصباح ذهبت إلى سفارة، وبالليل طير. ما شاء الله. وأني هذا رزق من الله، والحمد لله من خلال أيامي هنا أنا استفدت كثيرا من مشايخ، من زملائي التحكيم، يعني ما شاء الله هذا من فضل ربي. ونشكر المملكة والوزارة، يعني كل من ساهم في هذه المبادرة الطيبة، وإن شاء الله جزاكم الله خيرا كثيرا على هذه الدعوة.
4: شكر الله لك دكتور إكمال زيدي هاشم، عضو لجنة التحكيم في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية. شكرا جزيلا لك.
3: بارك الله فيكم، بارك الله، جزاكم الله خير.
4: إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الرسالة اليومية لتغطية مسابقة الملك عبد العزيز الدولية المقامة هنا في رحاب المسجد الحرام. نشكركم أحبتنا على حسن متابعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذه تحية طيبة مني سلطان الربيع، حتى الملتقى بكم في رسالة قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية معكم من مكة المكرمة. فعاليات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46
5: من برامجنا، في إذاعة القرآن،
1: ونزلناه تنزيلا
5: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن.
1: ناشئ في رحاب الحرمين.
6: ناشئ في رحاب الحرمين.
7: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين، يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 44 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام، وقد انتهى التعليق إلى الحديث 4 في باب التشهد من كتاب الصلاة. قال المؤلف الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وأعلى نزله في جنات النعيم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث كما سمعتم أيها الإخوة والأخوات من مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يرويه عنه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، فهو من رواية صحابي عن صحابي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذه رواية الليث عن يزيد، ومقتضاها أن الحديث من مسند الصديق رضي الله عنه، وأوضح من ذلك رواية أبي الوليد الطيالسي عن الليث، فإن لفظه عن أبي بكر قال: قلت يا رسول الله، أخرجه البزار من طريقه. وخالف عمرو ابن الحارث الليث فجعله من مسند عبد الله ابن عمرو، ولفظه عن أبي الخير أنه سمع عبد الله ابن عمرو يقول: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه ابن وهب عن عمرو، ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث، وقد أخرج المصنف يعني البخاري طريق عمرو معلقة في الدعوات وموصولة في التوحيد، وكذلك أخرج مسلم الطريقين طريق الليث وطريق ابن وهب. قلت: فالحديث من مسند أبي بكر رضي الله عنه، وهو كذلك من مسند عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. ثم إن هذا الحديث العظيم الطيب المبارك أورده المؤلف هنا في باب التشهد، وبعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الاستعاذة من عذاب القبر والنار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وهذا الترتيب منه رحمه الله يشعر بأنه يرى أن الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هذا هو موضعه، أي بعد التشهد وقبل السلام، مع أن الحديث لم يأتي فيه تعيين الموضع، وإنما قال: في صلاتي. وهذا ما صنع البخاري رحمه الله، فقد أخرج هذا الحديث في باب الدعاء قبل السلام. قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما علمهم التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ومن ثم أعقب المصنف الترجمة بذلك، يعني أن البخاري ولا بين الترجمتين، فقال: باب الدعاء قبل السلام، ثم قال: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. قلت: لو عكس فترجم أولا باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، ثم ترجم ثانيا باب الدعاء قبل السلام، لظهر الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله بصورة أوضح. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان لجاز، ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، إما السجود وإما بعد تشهد، فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء، قال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وقال في التشهد: وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء. ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل. وتعقب الفاكهاني ترجيح ابن دقيق العيد فقال: الأولى الجمع في المحلين المذكورين، أي السجود والتشهد. قلت: ابن دقيق العيد وازن بين الموضعين، السجود وآخر الصلاة قبل السلام، فاختار الثاني، وهو صنيع البخاري في صحيحه كما تقدم، وكذلك صنيع صاحب العمدة وتقدم أيضا، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى المصرية. وسبب ابن دقيق العيد هذا الاختيار بقوله: لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل، يعني دلت أدلة أخرى على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأدعية أخرى في هذا المحل، أي ما قبل السلام، كما في حديث أبي هريرة المتقدم في المجلس السابق المتعلق بالاستعاذة من عذاب القبر إلى آخره. وهذا منه رحمه الله نظر دقيق. قال ابن الملقن رحمه الله: ويؤيد ما قاله الشيخ تقي الدين، أي ابن دقيق العيد، أن البخاري في صحيحه والنسائي والبيهقي وغيرهم من الأئمة احتجوا بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة. وقال النووي: هو استدلال صحيح، فإن قوله في صلاتي يعم جميعها، ومن مضان الدعاء في الصلاة هذا الموطن. وكذا قال ابن الجوزي في كشف المشكل: إن أولى المواضع به بعد التشهد. لكن تعقب الفاكهاني رحمه الله له وجهه، فإنه لا تعارض بين أن يقال هذا الدعاء في السجود وفي آخر الصلاة، فهو ليس مثل بعض الأذكار التي وردت في محل واحد مثل أذكار افتتاح الصلاة، فإن الجمع بينها ليس من السنة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدا منها دون الجمع، والتنويع بأن يقال هذا مرة وهذا مرة هو العمل بالسنة، وهذا بخلاف ما نحن فيه الآن، فيمكن أن يقال هذا الدعاء في السجود وكذلك في آخر الصلاة، على أن من كان يؤم الناس ينبغي أن يراعي عدم الإطالة. يؤيد ما قاله الفاكهاني أنه في رواية عند مسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. ولذلك قال بعض أهل العلم: هذا الدعاء وإن كان ورد في الصلاة فهو حسن نفيس صحيح، ويستحب في كل موطن، وقد جاء في رواية: في بيتي. قلت: ويجوز أن يكون المقصود بقوله في بيتي أي في صلاتي في بيتي، لأن نافلة البيت مظنة الإطالة، لا سيما في الدعاء في المواطن التي يستحب فيها الدعاء، ويكون المراد بصلاتي الفريضة، وفي بيتي النافلة في البيت، والله أعلم. وهذا الدعاء دعاء عظيم. قال الصنعاني رحمه الله: وأصله عند ابن الملقن، ولا يخفى حسن هذا الترتيب في الدعاء، فإنه قدم نداء الرب واستعانته، ثم الاعتراف بالذنب، والاعتراف به أقرب إلى محوه، ثم الإقرار بالتوحيد لله وحصر قضاء هذه الحاجة، وهي غفران الذنب عليه، وقصر الطلب عليه أقرب إلى الإجابة، ثم سؤال غفران الذنوب والرحمة التي لا يخرج عنها شيء من أمور الدنيا والآخرة، ثم الختم بهذا الدعاء بهذين الاسمين. وفي قوله: مغفرة من عندك، مع أن المغفرة على كل حال من عند الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المراد اغفر لي مغفرة من عندك، لا يصلها بأسباب، لا من عزائم المغفرة التي يغفر لصاحبها كالحج والجهاد ونحوه، بل اغفر لي مغفرة تهبها لي وتجود بها علي بلا عمل يقتضي تلك المغفرة. ومثله قال ابن الجوزي فقال: المعنى هب لي المغفرة تفضلا وإن لم أكن لها أهلا بعملي. قلت: هذا منتهى الافتقار، فإن الداعي هنا لا ينظر إلى شيء من عمله، بل ينظر إلى سعة مغفرة الله ورحمته. وإنما طلب الصديق دعاء لصلاته، لأن الصلاة هي المحل الأسنى لمناجاة الرب الأعلى، وهي من أعظم القربات والعبادات، وإجابة الدعاء بها أجدر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الأنفال.

0: وإلى الله ترجع الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الأنفال.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: معنى حسرة أي ندامة، معنى فيركمه أي فيجعله ملقا بعضه فوق بعض. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هاتين الآيتين. لا يزال الذين كفروا في كل زمان يبذلون من أموالهم ما يصدون به عن الحق وينشرون به باطلهم. أليس المؤمنون أولى ببذل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله وهم يعلمون ما لهم بها من سعادة الدارين؟ العمل الذي يراد به معاداة الله تعالى والصد عن سبيله مهما أتيح له من مقومات النجاح في الدنيا فمآله إلى الإخفاق والخسار. على الذي ينفق ماله في محاربة دين الله أن يتفكر أن ما يفعله سيجلب له الخيبة والعذاب ولن يصل إلى غاية هدفه مهما بذل. الخبيث وإن اختلفت أصنافه سيجمع يوم القيامة مع أهله في مكان واحد ليكون عذابا عليهم، فيميزون بذلك عن المؤمنين ونفقاتهم الطيبة. ما أشد خسارة من ذاقوا الحسرة والهزيمة في الدنيا وذاقوا عذاب جهنم في الآخرة.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الاف ام حائل 93.3 سميرة 92.8 جبل خشب 93.5 بقعاء 92.5 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي النحل والإسراء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي النحل والإسراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: حلقة النور.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
6: تقدم حلقة النور.
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم
6: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور.
6: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
2: تنفيذ
7: خالد بن إبراهيم الجربوع.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك معنا في هذه الحلقات مجموعة من الطلاب، نستمع لتلاواتهم ويرددون معنا هذه الآيات. وطريقتنا في هذه الحلقات أنا أقرأ الآيات ثم يردد معي الطلاب هذه الآيات بأسلوب التلقين، ثم بعد ذلك إن كان هناك تنبيهات يسيرة نبهنا عليها، ثم استمعنا لتلاواتهم وصححنا الأخطاء إن كان هناك أخطاء. اليوم المنهج سيكون من سورة الكافرون. قبل أن نبدأ تلاوتنا يعرف الطلاب بأسمائهم.
9: نواف بندر عثمان الزاحم.
10: إبراهيم عبد الله الشثري.
11: عبد الله سعد. عبد الله الدريهم.
8: حياكم الله جميعا. الآن أقرأ الآيات من سورة الكافرون.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.
12: قل يا أيها الكافرون.
13: قل يا أيها الكافرون.
12: لا أعبد ما تعبدون.
13: لا أعبد ما تعبدون.
12: مد. لا أعبد ما تعبدون.
13: لا

0: معبود
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
0: المد المنفصل لابد أن يكون متساويا، ما يصح أنك تقرأ مد منفصل بحركتين ثم تقرأ بأربع حركات، لابد أن يقرأ الجميع بمستوى واحد في المنفصل. فتقرأ ولا أنتم عابدون ما أعبد،
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد،
0: ما أعبد،
1: ما أعبد،
0: ولا أنا عابد ما عبدتم،
1: ولا أنا عابد ما عبدتم،
0: ولا أنتم عابدون ما أعبد،
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد،
0: ولا أنتم عابدون ما أعبد،
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد،
0: لكم دينكم.

0: الدين.
1: بارك الله فيكم على هذه المشاركة الطيبة. في هذه الآيات تكرر معنا حكم المد المنفصل، وتكلمنا عنه في السابق أن المد المنفصل يمد بمقدار حركتين بقصر المنفصل أو بالتوسط أو المد الطويل اللي هو 4 أو 5 حركات. فتقرأ في قل يا أيها الكافرون، تقرأها بحركتين، قل يا أيها الكافرون أو قل يا أيها، قل يا أيها. طيب، كذلك تكرر معنا حكم القلقلة في قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، أعبد، هذه الدال تقرأ ما أعبد. وتكلمنا في السابق أن حروف القلقلة مجموعة في قولك قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال إذا أتت ساكنة في وسط أو آخر الكلمة يكون الحكم فيها القلقلة. طيب، وهنا تنبيه في الآية الأخيرة في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. من الأخطاء الشائعة أن تقرأ ولي دين، ولي دين، والصحيح أن تحقق كسرة اللام في ولي وتوضح كذلك الياء، فتحة الياء، ولي دين، ليست ولي دين، ولي دين، ولي دين. طيب، نستمعها من عبد الله الآية الأخيرة، لكم دينكم،
0: لكم دينكم ولي دين.
1: ممتاز يا عبد الله. إبراهيم، الآية الأخيرة، لكم دينكم،
2: لكم دينكم ولي دين.
1: أحسنت. نواف،
3: لكم دينكم ولي دين.
1: ولي دين،
3: ولي دين.
1: أحسنت يا نواف. طيب، الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بإبراهيم.

0: أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: ممتاز يا إبراهيم، تفضل يا عبد الله.

0: أعبد ولا أنا عابد.
1: مد ولا أنا.
0: ولا أنا
1: مدها أكثر.
0: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد.
1: ما أعبد.
0: ما أعبد. لكم دينكم ولي دين.
1: أحسنت يا عبد الله. نواف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
0: مد ما أعبد.
1: ما أعبد ولا
0: ما أعبد
1: وما أعبد.
0: أعدها. ولا أنتم.
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
0: ركز على القلقلة في الدال. ما أعبد.
1: ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابد.
0: أنتم.
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: أحسنت يا نواف وعبد الله وإبراهيم على تلاوتكم الطيبة. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور. إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني. تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.

لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله.

يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون

يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر.

بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم.

أطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون

أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه.

في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا

الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة.

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا.

ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك

0: الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.
2: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
3: فضل حسن الخلق. أدلة هذا الأصل العظيم كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقوله جل شأنه: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا. ومن الأحاديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها،

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة إبراهيم. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي التوبة ويونس.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول الحنيف من سورتي التوبة ويونس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الكهف.
1: من وحي النبوة.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذراها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أخذ العهد من ظهر آدم بنعمان، وهو واد في مكة في جبل التنعيم بين جبلي نعيم وناعم، وقيل هو واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات، وقيل هو واد وراء عرفة يقال له نعمان الأراك أو نعمان السحاب، وكان ذلك موافقا ليوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة، وأخرج من فقرات ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فنشرهم سبحانه وفرقهم وألقاهم مثل النمل الصغير بيانا لكثرتهم، ثم خاطبهم مواجهة عيانا ومقابلة لا من وراء حجاب، وقال: ألست بربكم؟ فأجابوا: بلى أنت ربنا. والصحيح أن جوابهم بقولهم بلى كان بالنطق، وهم أحياء عقلاء فشهدوا على أنفسهم بذلك وأقروا بوحدانية الحق سبحانه.
1: من وحي النبوة.
3: تلكم الجنة، أشجار الجنة وبساتينها وظلالها. قال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى: ذواتا أفنان، وهو جمع فنن والفنن الغصن. وقال: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. اقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. وموضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا إن شئتم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث وعنده رجل من أهل البادية: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه عز وجل في الزرع، فقال له: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. فيقول الله عز وجل: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا، ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر. فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله، صنعت اليوم في صلاتك شيئا ما كنت تصنعه. قال: إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصون.
4: تلكم الجنة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سور الفتح والحجرات وقاف.

0: لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سور الفتح والحجرات وقاف.

نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنعام.